يحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه. فينبغي أن نفرح له، وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم قالوا

كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا

الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض.

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: سائل يقول وهو من الإخوان الذين في جبهة كتاف حفظهم الله, إذا أعطي الشخص ملابس للبرد ونحوه وليس به يعني من أنواع السلاح ملابس فقط, ثم أراد الانصراف يأخذها معه, الجواب هناك ألبسة تخص المتارس مثل ألحفة للبرد ووقايات من المطر, هذه ربما يؤتى بها لمن كان في هذا المترس أو من كان حارسا لبسها وتبقى معه لشأنه. فمثل هذا الورع ترك الأخذ منها والذهاب بها. وهناك مثل قمص مثل أزر يعطى الإنسان ما تستحق أن تكون لمترس وليس من شأن المترس والمكان, هذه أخذها. ألبسة داخلية هذه إذا ذهبهم ما أعطوه إلا من أجل أن يأخذها فلا مانع من ذلك. أما ما كان مخصوصا بالألبسة التي هي أدفئة للمكان مثل البطانيات وكذلك بعض الجباب التي هي مدفئة يؤتى بها للحراسة فقط, من حرس أخذ وحرس ويبقى لابسا, فإذا ذهب ووضعه وتركه للمجاهدين خير له, أمر طيب, هذا هو الصواب. السؤال الثاني, من كان معدا للطعام وسقاء القوم هل يعتبر مرابطا؟ وهل أجره مثل أجر من يرابط في الصفوف الأمامية أمام العدو؟ لا شك أن من كان في خدمة إخوانه فهو مجاهد ومرابط سواء واجه أو خدم المواجهين, وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يرعى ظهرهم, وأيضا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, فالذي يطبخ الطعام أو يأتي بالماء أو يكون ماذا لشؤون إخوانه حسب ما جعلوه, إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة, الكل مجاهد والكل مرابط ولا يظلم ربك أحدا. نعم قد يكون الأجور تتفاوت على قدر الجهد, فمثلا الذي هناك قد يجد شيئا من الراحة وفي ظل وفي كذلك أيضا دفء بخلاف الذي بين الحر والقر, فأجره أعظم على قدر تعبه. أيضا الذي هناك وإن كان مرابطاً ومجاهداً ومأجوراً, لكن الذي في الأمام قد يجد من الجهد والسهر وأيضاً النباهة يمين وشمال وأمام ومواجهة العدو ومقانصة العدو وهكذا ما لا يجده غيره أجره أعظم, ولكل درجات ما عملوا من درجات عند الله, فالأعمال تتفاوت من حيث أجرها وفضلها وأهلها يتفاوتون من حيث الفضل. فإذن الكل مرابطون, الذي يخدم إخوانه بالطعام والشراب وهكذا أيضا ما يحتاجونه تجهيز ما يحتاجه إخوانه والإيصال الأشياء إليهم وما كان من هذا الباب, هذا مجاهد ومرابط, وإن مات في خيمته التي يطبخ فيها يعتبر شهيدا إن شاء الله لأنه مجاهد ومرابط. ولكن يعني من حيث الأفضل كل على حسب عمله وجهده وما يقوم به من على قدر تعبه, وليس أحد منهم قاعد, كلهم مجاهد. قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله, كلهم مجاهد، ما منهم أحد قاعد. هذا مجاهد بجهده، وهذا مجاهد بنفسه وأعماله، كلهم مجاهد. وتعلم أن المجاهد إن لم يعتنى به أو المرابط ربما كلفه ذلك الجهد إلى التعب والإجهاد ما لا يطيقه، فإذا خدم وقدم إليه الطعام والشراب والدفء من الملابس ونحوها وما يحتاجه وما يحتاجه للمواصلات للتواصل، كروت ونحو ذلك تصل إليه، هذا يعينه على البقاء أكثر. فإذا من الذي أعانه؟ أعانه الذي أعانه الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مجاهد يعين مجاهد، والكل يكمل بعضهم بعضا. يقول: أيها أفضل، أيهما أفضل للمرابطين، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ لو أنهم يصلون كل صلاة في وقتها أفضل، إلا إذا حصل عندهم زحمة أعمال ومدد وما إلى ذلك، أيضا مواجهة للأعداء ومقانصة، يجمعون، شاءوا جمع تقديم أو جمع تأخير يجمعون. لكن في حال ما هو مرابط ويمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها قائما فعل، وإن لم يستطع قاعدا حتى ولو لم يكن إلا على جنب. وإن شغلوا وخافوا ذهاب الوقت رجالا أو ركبانا، ممكن يصلي وهو يعني متجه إلى عدوه ما ولو إلى غير القبلة إذا خشي فوات الوقت. يسر من الله عز وجل في صلاة الخوف، يسر من الله سبحانه. إخواننا أحيوا جبال كتاف، طهر طردوا منها الجن، صحيح القرآن يعني يقرؤون قرآن فيها ويقومون الليل فيها، والأذان من كل تبه، القلاع تلك يعني هذا يؤذن من تلك القلعة وذاك من تلك القلعة، وصارت كأنها مدينة عامرة بذكر الله بغير معاصي، أحيوها بذكر الله. وأولئك وإنما معاهم ذاك الشريط يشغلونه بعض الأوقات هكذا وهم رقود، وما هم إلى ما هم حول دين. جاهدون ما عليهم صلاة، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة، بس مجاهد، بس جاهد في سبيل إبليس. سائل أيضا سؤالهم هذا، يقولون: هل الجمعة واجبة يعني عليهم؟ على ما تقدمهم في الحقيقة ليسوا ثابتين في مكان، ربما تقدموا ربما يعني ماذا حصل لهم ما يقتضيه الحال، فلهذا لا بأس أن يقصروا ما داموا هناك، لأمور: منها أنهم مواجه العدو، ومنها أنهم مترددون، لا بأس بالقصر. ولا تجب عليهم جمعة في مثل هذا التردد الحال، وننصح أن يقيموا جمعة لمن أراد، ومن أراد يسمع الجمعة أو يحضر يحضر، ولكن حيث الوجوب لا، ما تجب الجمعة. حق واجب إلا على أربعة، ومنهم مسافر، وهذا شأنهم كما سمعتم. والجماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة حتى في الخوف، يصلون جماعة، وإن خافوا مثلا يعني من بعض الشيء يصلي هناك جماعة وهناك جماعة، وهكذا جماعة تصلي وجماعة بعدها وجماعة في مترس وجماعة في آخر وجماعة، هكذا على حسب حالهم، لا يصلون فرادى، يصلون جماعة على حسب الحال وعلى حسب ما يقتضيه الحال. الجماعة واجبة في السفر والحضر وفي الخوف والأمن. وما وتذكر حديث صلاة الخوف جماعة صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمعة فلا ما تجب. وإذا أقاموا جمعة من أحب أن يسمعها ويحضرها لا مانع ممن ليس مشغولا بأمر، يعني ليس دوره في ذلك الشأن المهم. ولا يجوز أن يذهب يحضر الجمعة ويترك مكانه يؤتى المسلمون من قبله، فإن وقوفه في ذلك المكان فواق ناقة خيرا من الدنيا وما عليها. ويقول أيضا أخ يقول يعني يحثون على تعليم العوام. أنا لا أشك أنهم مجتهدون في هذا جزاهم الله خيرا وفي غيره، ففيهم دعاة أجلة، فيهم معلمون درسون خطباء واعظون مؤلفون، فيهم وما فيهم إلا خير صحيح. وإن وجد بعض العوام إن شاء الله في هذا المجتمع الزكي النقي، في هذا المجتمع السلفي إن شاء الله يحصل على خير، يحصل على خير وعلى دعوة. ونحثهم على المزيد من ذلك. وقد طلبت منهم وإن شاء الله يكون ذلك كان أو يكون أن يعتنوا بالمدارس على الأقل في الأسبوع درس محاضرة، في كل أسبوع للمدرسة درس خاص في التوحيد في العقيدة فيما يحتاجه في تعليم الصلاة، ويليه في اليوم الثاني محاضرة، وهكذا يدور عليهم الزوار، من زارهم يدور على المدارس ويعطيهم نصائح وتوجيهات. اهتدى فيها خير كثير، ناس كثير اهتدوا فيها، صار فيها دعوة. بلغنا أن واحدا كان عامي وذهب حالته حالة، وبعد ذلك جاء من ضمن المتقدمين، هجموا على بعض الحوثيين، هم من الهاجمين، قتل حوثيين وجد عنده قات في المدرسة، بز الحوثي رجا به وأخذ القات وسطها أمامه وخزن. قال أمنا هذه غنيمتي. وبعد حين يعني صار من الأخيار. طيب كل حين هو إلى الأحسن. وعندهم أيضا عناية بالصيام جزاهم الله خيرا، وحتى بالقيام، عناية بالقيام صلى الله يبارك فيهم، عندهم عناية بالقيام في المدارس في أماكن، وبذكر الله. سألناهم كيف أنتم في الذكر، قالوا على حال جيد الحمد لله، الكل ذاكر الكل شاكر الكل داعي الكل مقبل على الله عز وجل. وإن وجد من ربما يغفل شيء ماذا يذكرونه، يوجد الغافل يوجد الجاهل يوجد من يحتاج إلى تعليم، هذا فرصتك فيه، استلم تعليم ودعوة يهديه الله على يديك. إذا كان المرابط يصلي وزحف العدو هل يترك الصلاة؟ ألف حية أرحم منه، ألف حية أرحم الرافضي. من الذي قال أتني بزيدي صغير أتيك منه برافضي كبير؟ نعم قبله شعبي، وأتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا، من قال هذا؟ أيضا هو غيره، أتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، وأتني برافض صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم

0: على حكيم إني أعطيه إني أعرض عليه حقه أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. لم يرزع لم ينقص. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم، وأنهم يسألونه لأنه لهم بمنزلة الأب، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً للحاجة الملحة آنذاك بما كان فيه مما كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانوا في حالة شديدة وحاجة ملحة. وفيه قوله إن هذا المال خضرة حلوة، أي أن النفس تتوق إليه كما تتوق للخضرة، كما يتوق ذات المرعى للخضرة الحلوة، والخضرة محبوبة إلى النفوس. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي أخذه وأعطى وكان سخياً فيه بما يعطي بورك له فيه. ومن أخذه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بمعنى أنه بتطلع. وهكذا الذي يأخذ بسخاوة نفس بحيث أنه يعطى بغير إلحاح، يعطيه المعطي سخيا. وأما طلبه بإشراف وتطلع فهذا ليس من أسباب البركة في ذلك الشيء. ومهما أعطي من ذلك الحال لا يقنع، ويصير كالذي يأكل ولا يشبع. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعفف بقوله اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الدرس أخذه حكيم ولم يرزع بعد ذلك أحدا، أي لم يسأل أحدا ولم ينقص من مال أحد. وفي هذا دلالة على سرعة استجابته، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهم غاية في الاستجابة لله ولرسوله. والحاصل هذه الأحاديث كلها في باب الاستعفاف عن المسألة والصبر على الفقر. ومع هذا الفقر الذي كانوا فيه والضيق الذي كانوا عليه وشدة المؤنة وضيقها وشدة المؤنة وضيقها ما زالوا سالين سيوفهم على الكفار، بل وعلى هذا الحال امتدوا إلى أقصى الدنيا نصرة لدين الله وقياما بما أوجب الله. الله عز وجل أوجب على العباد هذه الشعيرة، أوجب على العباد الطلب فضلا عن الدفع، طلب المشركين فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ وهذا هذه استثارة سميها المفسرون تحريض وبيان ما هم عليه، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، الله عليم حكيم. هذه الآية وحدها لو شرحت مما كانوا يعملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لكانت في جزء مستقل. فمن ذلك أن الله عز وجل أبان أن المشركين ينكثون الأيمان وهكذا والله الرافضة لا أشد من نكثهم ولا يمكنهم الوفاء، ليس من دأبهم الوفاء، ولا تطمع في صدق منهم، هذا هو حاله. وهكذا يهمون بإخراج المؤمنين زلزلتهم وأن يصفوا لهم الجو. وأيضا هم البداءون والوثابون والمتقفزون والبغاة، وهم بدأوكم أول مرة. الناس يقولون نريد السلام، وهم يقولون نريد، لا بد مع هذا أن تدينوا للناس. ومما نشره الصحفيون الذين أتوا إلى هذه الأماكن أنهم طلبوا منهم أن يسجد لعبد الملك الحوثي، أن يسجدوا، لا بد أن تسجدوا لكذا وكذا، يعذبونهم عذابا أليما ويطلبون منهم الخضوع. وهكذا لما جاء الوجمان من المصلحين قال هم يطلبون، يقولون لابد أن يخضعوا، أن يصيروا خاضعين ذليلين. قال قلت لهم الخضوع لله، هكذا قال. وهم يريدون أن يخضعوا لهم وأن يذلوا لهم الناس، وأن يستعبدوا الناس استعبادا. وقد علمتم من قبل ما هم عليه مما يذكره الشوكاني رحمه الله. والله لا يريد لك أي عزة، ولا يريد أن يبقى لك أي دين ترضاه، ولا يريد إلا أنك في غاية الذل والمهانة والحقارة. والله لو تذهب توضئه وتغسل قدميه وتمسحه وتؤكله بالملعقة ما رضي عنك حتى تصير على دينه. هذا دأبهم، يعني أناس في غاية الكبر والغطرسة، في غاية التعالي والتيه، وأحدهم مثل القزم، وربما يرى رأسه فين، هو قزم ساقط داشر من الدشر، سكارى بغى. فلا تنظروا إليهم بأي اعتبار، ولا تلقوا لهم أي مقدار، واعتبروهم أنذالا، واعتبروهم بغاة مجرمين الله ينتقم منهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. والحمد لله لقد عذبهم الله وأهانهم ويخزهم وصاروا منكس الرؤوس، وينصركم عليهم لأنك مظلوم أنت ومبغى عليك، وهم ناس فجرة، ويشفي صدور قوم المؤمنين. أما يا إخوان الحال الذي يريدونه هم من الناس حال نظير ما يريدوه اليهود والنصارى، النصارى من المسلمين وأشد والله. أولئك ينظرون إلى نظر عولمة، أما هذا ينظرون إلى نظرة قصرية جبرية في غاية من الإذلال والمهانة. إما أن تكون معه مثل يعني أرذل ما يكون وتبقى منافقا قحا معه، وإلا يعني في مدة محدودة فقط حتى يصفي الجو أمامه ويرجع لك. أنت هذا الذي نافق معه أو الذي جامل معهم مدة فقط مؤقتة لمقاضاة الغرض به، للمقاضاة، المقاضاة بالأغراض من أجل أن يتوصل إلى مقصوده. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود وإن صحت تتبع ملتهم. وهؤلاء شابه اليهود في أعداد الأمور، والله ما أشبههم باليهود، بل إنهم في بعض المسائل يربون ويزيدون في الإجرام والكبر والغطرسة على اليهود. هذا الذي نريد بيانه، أن أسود الله من الصحابة ومن سلك مسلكهم من أهل الإيمان والهدى لم يعبأوا بالمشركين ولا بالكافرين ولا بالبغاة المعتدين مهما فعلوا. وهؤلاء ما هي إلا زمجرة، وأكثر ما تجدهم يعني أذلوا الناس بالاستعراضات، ويرم يمرون معهم بدبابة مقلقلة هكذا خردة أو أي مكان هكذا يقلحفون بها في الشوارع. وين تريد؟ قالوا تريد مكان كذا وكذا. الله المستعان، الله يسلم. وهكذا المدافع يقلحفونها هكذا وقلقلة هكذا، ولا السيارات. يا أخي ناس فجر، أقول لك والله ناس فجر أذلة، ويولون مدبرين مثل القرود، يعني لو في بطش من الرجال يولون مدبرين مثل القرود، وقد رأيتموهم يهجمون مرة بعد مرة. هذا ما يسمونه بكتيبة الموت، حصلت الموت. الشاهد بارك الله فيكم هذا لبيان ما أمر الله به في كتابه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما أنت إلا سبب، سبب من الأسباب. الله يقول في كتابه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى، ومن إلى قوله ومن نصر إلا من بشرى، ومن نصر بشرى لكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله هو العزيز الحكيم، وفي الآية الأخرى إن الله عزيز حكيم. هذا بشرى فقط، هذا المدد الملائكي بشرى لهم. الله ما يترك عبده المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقد بذل لهم جميع الأسباب، بذلنا لهم جميع الأسباب، ولا يريدون إلا الأرواح والله حموها، والله لا يريدون منا لا براقة، وش يريدون بالحجار؟ هم مستعدون يبقون فيها حتى شهر واحد، ولا يريدون منا لا مدرسة، ولا يريدون منا قصبة، يريدون بالحجار. ولكن هذه آلات للمقاصد المطلوبة والغايات للمآرب المقصودة، وهي أنهم إذا وصل إلى هذا المستوى اعملوا لهم حصارا أياما، وهجموا على ضعاف الله بعد أن تهيمن عليهم حتى تنكسر شوكتهم، ما يجدون أي مكان يقاتلون منه، ويحصل ما يحصل مما يريدونه يهدفون إليه، وهم أذلة حتى لو حصل هذا والله الحمد، لكن مع ذلك يهدفون إلى مقاصد شيطانية إبليس قاتلهم الله، نسأل الله أن يدمر عليهم. هذا هو بارك الله فيكم، استعينوا بالله. نبي الله موسى يقول خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا لا لمعنى أنه يعني الذهاب إلى أماكنهم ماذا والذهاب عليهم ولا، ولكن إنما نقصد الثبات في أمرنا والسير على شأننا وما نحن فيه، آيات ما فيه دفع الشر عنا بثبات ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.
1: سائل يقول لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت، ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا، ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذين تعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق فندق موفنبيك يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيرة سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف، وما كان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو ما هو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله، وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن جهادا في سبيل الله عز وجل إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم، فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا، لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا سواء دفع بهم جهة أو أخرى، من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع، لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وبقلبه، وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم، نأمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاورون يقتلون المسلمين في دماج.

على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصله ولا نفع اليمن ببصله، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره، قال فلان قال فلان، والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا، يتهالكون بعد الدنيا، يستغل الفرصة يرجم بها وناتها علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، الجرح مستمر من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا، ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك؟ ويتجمعون من هنا ومن هناك. ومع ذلك أبشر السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استؤصلنا، أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن نتوقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا، لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة، فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء، وهكذا أن يكون علينا أمراء. يا متبردق، أنت أمير على غيرك، أنت يا أخي افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور، بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء
إلا حلولاً واضحة بيّن بيننا وبين الحوثي، أمناً في الطرقات وبعداً عن الأذى، وابتعاداً عن جبالنا ومواطننا وقرانا. لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا. لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين. أخ يسأل: هل للتكبير أصل عند قتال الكفار؟ هو من ذكر الله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأفضل الذكر في مثل هذا، يعني مثل هذا الذكر، التكبير، فلا بأس بدخوله تحت هذا العموم. وفي الباب آثار، ومن ذلك أيضا ما ذكرته: الله أكبر خربت خيبر. يكبرون فتسقط بعضها، أيه نعم. مشروع التكبير عند قتال العدو مشروع، بل مستحب. وقد أخبرنا أن الروس أكثر ما كانوا يرهبون من التكبير، وربما أحدهم يخرج من دبابته يشرد من دبابة عند أن يكبر عليهم المسلمون هناك، يكبر ويرمي، وهذا يكبر من هنا وهذا يكبر، ولا أدري إلا وقد تساقطوا من هنا ومن هنا وشردوا، يدخل الرعب في قلوبهم. أما المسلمون فإنهم يعتبرون هذا التكبير عبادة، ومع هذه العبادة أيضا من ذكر الله. وهؤلاء السقط، سقط الرافضة، كان قبل أيام ربما هجم على بعض المواقع، والله أكبر الموت لأمريكا، ولا أدري إلا بعض الناس يهربون منهم، الله أكبر إنه يسمعون التكبير وهربوا. والله هذا من الفضايح، نسأل الله العافية والستر، نسأل الله العافية والستر. ولا مفروض إذا كبر الموت لأمريكا يقول يعني ماذا، التكبير المسلمون أحق به من هؤلاء الزنادقة. أما حربهم لهذا المكان بطلوا التكبير خلاص، يعني كانوا يكبرون هناك أولئك يهربون، هناك بطلوا أن يغنون. أف لهم والله من دشر، يعني أشيد من حق من زوا من تلك حق حزب الشيطان اللي في لبنان. بقي رهبة منهم في جهة السعودية في هذا الحرب، يقولون العساكر يرهبون منهم كثيرا، فإنما يمكنونهم الطيران ومن بعيد ومن البحرية، أما العساكر ما زالوا يتهيبون من الرافضة، لا سيما مع هذا التكبير وماذا وما شدة الإرهاب والإرجاف الذي قد حصل يعني من بهم. والله لو خبرتموهم ما عرفتم إلا سقطا دشرا، والله ما تعرفون إلا هؤلاء الفرق، قطع صلى ورعان سقط دشر. يا هؤلاء ما يحتاجون إلا ضربا بالعصي، مثلهم ما لهم إلا ضرب بالعصي، إلا أنهم شغلة يعملون في جبل خمسة ما يزيدون، خمسة عشرة ثلاثة إذا مسكوا الجبل يطلعوا له ثلاثة أربعة خمسة، يشغلون الناس بهم، يختبئ مثل الفار، ثم إذا ظهرت فرصة رمى بمعدل عدة طلقات ولا قناصة ولا كذا على بعض المكان واختبأ في جحره. وهكذا يعملون الناس هذا، حتى هناك أخبرونا على هذا الحال.
والناس ينشغلون ويحشدون وكذا، وأتعب الناس بهذا الفتنة خاصة في النهار، هذا شأنهم في النهار، يختبئ هكذا يختبئون، وإذا حصل فرصة يخرج برأسه من الفار رمى له بطلقتين أو ثلاث ولا على حسب الحاجة، يعني من حيث حاجتهم هم لقتل، يتربص لواحد يقتله ولا اثنين ما تيسر له، فشغلوا الناس هناك هكذا في الحدود السعودية. وعندنا في النهار نفس المبدأ، معهم في الأحرش واحد من اثنين، ومعهم في جبل الحديدة يسمونه مدري عايش من جبل مجموعة فين الحفر، معهم في الجميمة مدري اثنين أو ثلاثة، وبعض الأماكن على هذا الحال للقص من بعيد بعيد. وهكذا فعلوا في خط صنعاء، قطعه نحو 10 أو أقل أو 5 الخط كله لما بدأ قطع الخط، واحد معه بازوكا وواحد معه معدل، ونحو 4 ولا 5 هناك مترصدين واثنين هناك. وإذا بالخط كله من طرفه إلى طرفه، ها أمامكم الحوثيون، وقف وقف، أي 5 والله ما يحتاج إلا من يصب فوقهم ديزل يحرقهم هؤلاء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإلا كيف يطول الخط؟ كيف يطول؟

الله أكبر الله أكبر

0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ووعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين، وقد فعل سبحانه وتعالى. ففي فترة وجيزة وفي زمن قصير أسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة الإسلام، وأقامها خير قيام، وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، زاد الإسلام انتشارا، وزاد الناس إليه إقبالا، وتوسعت رقعته في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقهر أعداء الله عز وجل، وحطمت تلك المماليك العظيمة التي كانت قبل الإسلام وفي بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهزم الروم وضعفت مملكتهم، وكسر الفرس، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فانتشر الإسلام شرقا وغربا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال أهل العلم عند هذا الحديث: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب لأن أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في جهة المشرق والمغرب، فوصل المسلمون إلى أقصى الشرق ووصلوا إلى أقصى الغرب وإلى أوروبا وشمال أفريقيا. فلما انتشر الإسلام وقهر أعداء الله تبارك وتعالى جعلوا يدبرون المؤامرات ويرسمون المخططات لتحطيم الإسلام وهدم أركانه وزلزلة أنصاره. من ذلك الزمن إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ولا تزال مؤامراتهم مستمرة، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الأعداء يخططون لتحطيم الإسلام فينجحون في بعض البلدان وينجحون في بعض الأزمان، ولكن سرعان ما ينكشف باطلهم ويبور أمرهم ويذهب مكرهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان من أعظم أولئك الأعداء الذين امتلأت قلوبهم بالغيظ والحسد والحقد والكراهية على الإسلام وأهله لهم المجوس، الذين فتحت بلدانهم ودخل أهلها في دين الله تبارك وتعالى. وإذا تصفحت التاريخ وجدت أن بلاد المجوس خرج منها العلماء وتربى فيها الفقهاء وولد فيها المجاهدون، فاغتاظت قلوبهم وازداد حنقهم، ولهذا بدأوا يكيدون لأهل الإسلام. من زمن قديم وينبغي للمسلم أن يقرأ التاريخ وأن يقلب صفحاته وأن ينظر إلى مكر أعداء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتتضح طريقهم وليعرفها كل مؤمن، فإن كثيرا من الناس لجهلهم بدين الله عز وجل وميولهم إلى الدنيا يغترون بأهل الباطل وبما عندهم من زخرف القول فيقعون في شباكهم ويصيدونهم، وإن لم يكن مع أهل الباطل لرأيته واقفا عن نصرة الحق مخذولا عن الدفاع عنه إلا من بصره الله جل وعلا. وها أنا في هذا المقام أذكر بعض المواطن التي فيها بيان لجرائم المجوس المتمثلين في الرافضة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرافضة المجوس معول هدم للإسلام، وهم عون لأنصار الشيطان على مر التاريخ. ومن تلك الحوادث العظيمة ومن تلك الفواجع التي حلت بالأمة الإسلامية على أيدي الرافضة المجوس ما حصل من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، الذي بشره بالجنة والذي أيده القرآن في مواطن عدة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما انتشرت الفتوح في زمنه ووصل المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها وفتحت بلاد فارس كلها، اغتاظ المجوس واشتد حنقهم وفعلوا جريمتهم. وقصة مقتل عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعمر بن الخطاب في آخر خلافته حج بالناس في العام 23 للهجرة، ولما رجع إلى المدينة دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه، لأنه قد كبر سنه وكثرت رعيته، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأكرمه بالشهادة وفي المدينة النبوية. كان هناك رجل يهودي مجوسي وهو أبو لؤلؤة فيروز، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، ثم إنه توجه بخنجره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عنده خنجر مسموم، فدخل عليه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى بالناس صلاة الفجر ربما استفتح بسورة النحل حتى يجتمع المصلون. فتقدم هذا الرجل المجوسي فطعن أمير المؤمنين رضي الله عنه 6 طعنات بذلك الخنجر المسموم، فسقط من قامته، ثم مال على المصلين يطعن فيهم يمينا وشمالا، فطعن 13 رجلا مات منهم 6. ولما حصل هذا الأمر
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

لكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

الليل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم

0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته الكرام أمر لا بد منه، يعلمونهم ذلك كما يعلمونهم العلم وكما يعلمونهم ما فرض الله عز وجل عليهم، لتثبت قلوبهم عند الفتن وعند الشدائد والمحن، وليأخذوا من ذلك العبرة والعظة فيستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. ربما كثير من المسلمين يحب الذكاء لأبنائه ويحب أن يكونوا فطناء أذكياء، ربما تابع لهم تلك الجرائد والمجلات قصة ماجد وقصة عنترة والزير إلى غير ذلك. يا أيها المسلم الكريم، ترفع عن هذا كله ودرسهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمهم سيرة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الصالحين المتقين الزاهدين عليهم رضوان الله، بهذا يصلحون وبهذا يفلحون وبهذا تسلم فطرهم وتقوى وتشتد استقامتهم بهذا الدين الكريم. أيها المسلمون عباد الله، معركة موتة، هذه المعركة أعظم معركة مسخنة كانت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكبر معركة دامية خاضها أهل الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت بين أهل الإسلام وبين النصارى الرومان. هذه المعركة كانت في السنة الثامنة للهجرة في شهر جماد الأول، وأما موقعها في بلاد موتة في أدنى بلقاء الشام، عجل الله بتطهيرها من اليهود ومن الرافضة المجوس النصيريين، بلاد الشام الغراء التي دنست اليوم بأوساخ اليهود والنصارى، ومن تبعهم ومن هو إليهم من النصيريين الرافضة المارقين. هذه البلاد عزها عظيم وقدرها عظيم في نفوس أهل الإسلام إذا عرفوا تاريخها وعرفوا مجد أبنائها من أصحاب رسول الله ومن التابعين ومن العلماء.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء، ماذا ننتظر أيها الناس؟ ويا عباد الله ويا أهل السنة، ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا بل يجب علينا أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا اخي المسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم ايها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم ايها الناس، تعددت الاسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا ان تموت وانت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا اخواني، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فاين نصرة اخواننا ايها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان واصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. اين العدة التي قال الله: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. أموالهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم. والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين، تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا والله. تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله.
1: أخ يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه. يغتر بتلبيس الرافضة، قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم. فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا، يريدون كسب الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف. فهذا إنما هو تلبيس، وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون: نريد منكم مجاهدين. وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح، أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع يعني نحن من باب أولى، فهم يستغلون هذا لهذا الغرض أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي عامة الناس من باب أولى سيأخذونهم.

0: ليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه، ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء، فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا، لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

مصابين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول

نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من

قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا،

مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيد

لا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا.

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا،
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني

تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء

جاءه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب.

مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن

لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

إن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت

بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم.

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون

من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوه

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير

به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض.

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

إنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم

خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك الناس ينتظرون قيام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو يشعر بشيء من التعب، فأحب أن أتقدم بشيء من الكلام حتى يأخذ نشاطه وقوته. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله جل وعلا خيره وبركته، وجزى الله أخانا الشيخ رشاد حفظه الله تعالى على ترحابه بإخوانه وحفاوته وإكرامه. هو وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهد جهيد، وعلى ما يقومون به من نشر الخير والتصدي للشر والباطل. فلهم جهود تشكر والله، سواء كان الشيخ رشاد والمشايخ الذين معه وطلاب العلم من أهل السنة، وهكذا من ذوي الوجاهة والمال والرأي الحسن، فلهم جهود تشكر والله، بل كلنا مدانون لأهل السنة، مدانون لأهل السنة، لعلمائهم وللمجاهدين منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. الكل مدان، الراعي والرعية والدولة والناس كلهم مدانون لأهل السنة بما يقومون به من جهد لا تقوم به دول لو اجتمعت، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فما نتقلب فيه أيها الناس من أمن واجتماع ودعوة ومراكز ومساجد، ما نتقلب فيه من هذه النعم هو بسبب أهل السنة. أي والله، المجاهدون وكذلك العلماء، فالعلماء يحرسون الصدور من أن تدخل إليها شبهات أهل الباطل وعقائد أهل الأهواء ومناهج أهل البدع والتحزب. فالعلماء حراس الأرض يحرسون هذه الصدور من هذه البلايا والرزايا، والمجاهدون يحرسون الثغور من دخول العدو الخارجي أو الداخلي.
وهذه منة وفق الله جل وعلا لها أهل السنة وحرمها من ضاد الحق وأهله. وإلا يا إخوة لولا هؤلاء الرجال من أهل السنة العلماء والمجاهدون لولاهم بعد الله جل وعلا لكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما قال لفسد الناس، بل قال لفسدت الأرض. إي والله يفسد دين الناس ودنياهم، لا تقوم لهم قائمة إلا بوجود العلماء وبوجود المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون العلم ويحرسون دور العلم ويحمون بيضة الإسلام. نعم أيها الناس، فهذه أمور ينبغي لكل مسلم ولكل عبد أن يعرف المعروف لأهله، أن يعرف المعروف لأهله. وهذا المعروف قد عرفه كثير من الناس لأهل السنة بما فيهم المسؤولون، إلا ما كان من أهل الأهواء وأهل البدع الذين تنكروا لمعروف أهل السنة. وهذا الأمر ليس في هذا الزمن، بل في الأزمنة المتقدمة. فما يقوم به أهل الأهواء وأهل البدع إنما هم خلف لشر سلف. أي والله خلفوا أناسا أشرارا، فخلفوهم بمثل هذه العقائد ومثل هذه المواقف ومثل هذا اللؤم حين يتنكرون لهذا الخير ولهذه النعم التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي أهل السنة علماءهم والمجاهدين منهم. ولهذا أيها الناس تجد هذه الدعوة محاربة والمكر عليها كبار، كما قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا. مكر ليس بالهين، بل مكر لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها، لزالت الجبال من أماكنها بسبب قوة هذا المكر. ولكن الله جل وعلا موهن كيد الكافرين وموهن كيد المبطلين، وهؤلاء يمكرون، ولكن الله جل وعلا كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال الله جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن الله جل وعلا دفع مكرهم ودفع شرهم. ولو كان هذا المكر مكر الكفار ومكر الأعداء لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها. فهذه نعمة ينبغي أن يعرفها أهل السنة، وأن الله جل وعلا حباهم بمنة ونعمة ما حبى غيرهم بها. فليكثروا من شكر الله وليكثروا من ذكر الله
وليستعينوا بالله وليقبلوا على عبادة الله جل وعلا وليحرصوا على الأخوة فيما بينهم، أخوة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، المكر كبار على هذه الدعوة وعلى الإسلام والسنة، مكر كبار من الداخل ومن الخارج. نعم، كلما فشل من فشل قوموا آخرين لضرب هذه الدعوة، خاصة الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد اليمن والإيمان والحكمة والفقه. ولهذا كم حاولوا من زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وهم يكرون على هذه الدعوة، قوموا رجلا يقال له فالح الحربي، وكثير من الحاضرين لا يعرفه، أصبح نسيا منسيا. كان ماذا يتكلم على شيخنا الإمام الوادعي من طرف خفي، وذلك لخوفه منه رحمه الله تعالى. ويصرحون أنه لا يوجد علماء في بلاد اليمن، هكذا كان يصرح فعله ومن إليه، وسقط وانتهى. وهكذا كان هناك ممن يكر على الدعوة ويهمز ويلمز في علمائها وفي دعاتها وفي أهلها، من أمثال محمد بن هادي، نعم، وعبد الرحيم البخاري. وقد صدرت منه كلمات سيئة، ومع هذا يقول للسامعين: وقد نصحكم الشيخ محمد بن هادي بأكثر من هذا. لا إله إلا الله، مع أنه قد أتى بأشياء خطيرة وكبيرة في أهل السنة، فيها الازدراء وفيها التنقص لهؤلاء الرجال من أهل السنة. وهكذا انتهوا اليوم المشاكل بينهم والفتنة بينهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم قام أبو الحسن، قام أبو الحسن وفعل فعلته ثم انتهى. وهكذا قام البكري وفعل فعلته وانتهى. وأهل الباطل ما قرر لهم قرار، وما طابت أنفسهم إلا أن يمكروا بهذه الدعوة. فقوموا عبد الرحمن وأمدوه بالأموال الطائلة لخلخلة الدعوة في بلاد اليمن، وفصل الدعوة عن علمائها في اليمن، وربطها بالسعودية ببعض الدعاة والمشايخ هناك كعبيد ومن إليه. ولكنهم فشلوا والله، وكل من قام سيفشل، لأن هذه الدعوة بعيدة المنال، لا تصل إليها يد عابث مهما طالت يده، ولا يصل إليها سهم أهل الباطل
وإن تكالبوا على وتعاونوا على ضربه ورمية على أهل السنة فإن الحق بعيد المنال، ما يصل إليه إلا من رفعه الله جل وعلا إليه. ولهذا انظروا في قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وما ينطوي عليها وهو الإسلام كله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمثله ربنا جل وعلا بشجرة أصلها ثابت ضارب في أعماق الأرض ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى أصلها، وفرعها في السماء لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يصلوا إلى فرعها. فإذن الطريق أمامهم مغلقة، الطريق أمامهم مغلقة مهما حاولوا ومهما جمعوا ومهما تجمعوا فلن يصلوا. أي والله فلن يصلوا، الطريق عنهم والباب ماذا عنهم مغلق، ما يستطيعون أن يصلوا إلى فرعها أو أن يصلوا إلى أصلها. طيب إذن من يستفيد إذا كانت هذه الشجرة أصلها ضارب في أعماق الأرض وثمارها في السماء؟ من يصل إليها؟ يصل إليها أهلها، يصل إليها أهلها. ومن يوصلهم إليها؟ يوصلهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل الإيمان، والرفعة لأهل العلم، والرفعة لأهل العمل الصالح. فمن كان على إيمان وعلم وعمل فهو ممن يصل إلى تلك الثمار العالية فيستظل بظلها ويتغذى من ثمارها ويهنى بالعيش في ظلالها، وهذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يوصل إليها من شاء ويقطع عنها من شاء. والعبد مهما قوي لن يصل إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما كانت قوتك ما تستطيع أن تخرق الأرض، مجرد خرق، فكيف تصل إلى أصل هذه الشجرة؟ وإن طلت فلا تتعدى الجبال. وهذه الدعوة أرفع من هذه الجبال. أي والله ما يصلون إليها، حتى لو جاء أعداء الله من اليهود والنصارى ومن إليهم وهم يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، نقول لهم: هذه الدعوة
أرفع من سطح القمر. هاتوا مركباتكم وفضائياتكم واصعدوا، لن تستطيعوا، لن تستطيعوا، إذا كنتم لن تستطيعوا أن تطولوا الجبال أو أن تخرقوا الأرض، فكيف تستطيعون أن تطولوا حتى تصلوا إلى ثمار هذه الشجرة الطيبة المباركة؟ فالله جل وعلا جعل من صفات أهل الإيمان العلو، من صفات أهل الإيمان العلو، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الذين تصلون إلى ثمار هذه الشجرة، أنتم الذين تنالون منها، من ثمارها ومن شرابها ومن ظلها ومما فيها من الخير والنعم. نعم. أما دونكم فلا. فالله جل وعلا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم حتى يصلوا إلى هذه الثمار الطيبة اليانعة فيأكلون ويهنؤون منها. نعم. وأما من لم يرد الله جل وعلا به خيرا فإنه لن يصل، وسينقطع وسينصرف عنها بسبب أو بآخر. نعم. ولهذا كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يرتفع بهذه الآيات حتى يصل إلى تلك الثمار الطيبة، فيتغذى من العقيدة الطيبة ومن المنهج الطيب ومن العلوم النافعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، هو نفسه ما يريد، وإلا فربنا يريد له الخير، يريد له الخير شرعا، لكن هو ما يريد الخير لنفسه، انصرف عن هذه الثمار الطيبة إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث. نسأل الله السلامة. فالذي يصل ويتغذى من تلك الثمار ويتذوق حلاوتها فإنه يصعب عليه أن يتركها، ولو أن تذهب روحه وتذهب دنياه، ما دام أنه قد ذاق طعم الإيمان فإنه سيثبت عليه، سيثبت عليه ولا يتركه أبدا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه حين كان على الشرك، ومن ضمن هذه الأسئلة قال له: وهل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ أي إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسخ الإيمان في قلبه هل يرتد؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهكذا من وصل وأكل من ثمار السنة، من ثمار العقيدة الطيبة، تغذى بغذائها ولم يخلط معها شيئا، فإنه بإذن الله يثبت ويستمر ويحرص عليها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، من أجلها،
أما من لم يذقها ولم يتغذى منها وإنما أكل منها شيئا وخلط معها آخر من الطعام، هذا في الغالب أنه لا يثبت عليها، لا يثبت عليها وربما مال إلى غيرها، ربما مال إلى غيرها وربما زين له الشيطان أن يأكل من غيرها وأنها أنفع له وأقوى له. ولهذا تجدون المتساقطين بين فترة وأخرى، فلان انحرف، فلان سقط، فلان ترك أهل السنة، هذا تجده في الغالب ما كان يتغذى، ما كان يتغذى على هذا الغذاء، علم نافع وعمل صالح، ما كان كذلك، وإنما يأكل شيئا من ثمار السنة ويخلط معه أشياء أخرى وربما أكثر منها، ولهذا ما يستمر، سرعان ما ينحرف ويسقط. نسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على هذا.

جندة. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح إن تغذت بغذاء واحد اجتمعت وتآلفت، وإن اختلف غذاؤها افترقت. إيه والله افترقت مهما كان. فلا بد علينا أيها الناس أن نثبت على الخير. وهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا والله يعتبر بشارة، بشارة لأهل الإيمان وبشارة لأهل السنة أن هذا الحق لن يستطيع أعداء الله من الكفار أو من أهل البدع والأهواء أن يصلوا إليه، لن يستطيع. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى مع علو الحق جعل له حراسا، جعل له حراسا وجعل له فرسانا يدافعون ويجاهدون ويناضلون، نعم وينافحون عن هذا الحق. وكما قال بعض السلف لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث أو قال أصحاب الأسانيد، نعم. وقال آخر الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكيف يستطيع أحد أن يصل إلى الحق، أن يصل إلى الحق والحراس على غاية من الانتباه والتيقظ والفطنة؟ والله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيحفظه بأهله، يحفظ هذا الدين بأهله من أهل العلم والمجاهدين في سبيل الله، يحفظهم، يحفظ دينه بهؤلاء الرجال، نعم. ومكنهم من أسلحة مدمرة، أي أنها تدمر الباطل، تدمر الباطل، نعم. فربنا جل وعلا كما سمعتم أولا أنه أخبر أن أهل الإيمان في علو وأن أهل الباطل في دنو، ولا شك أن من استعلى يكون متمكنا ممن هو أسفل منه، فكيف إذا كان بيده سهام خارقة وقذائف حارقة وتأتي على مقتل، تأتي على مقتل ما تجوز الهدف وإنما تأتي على مقتل، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، فدل على أن الحق في علو وأن الباطل في سفل، وأن هذه القذيفة تأتي من أعلى على الباطل. وأين تأتي؟ تأتي على الدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ذاهب لا وجود له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا لما بعث ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الجن لها مقاعد في السماء تستمع الوحي، فبعد ذلك أرصد الله جل وعلا لمن يستمع هذا الوحي شهابا رصدا، فمن يستمع الآن يجد شهابا
رصد

قد رصده ربنا جل وعلا لهؤلاء. وهكذا يا إخوة، هذه الدعوة محفوظة بأهلها، محفوظة بعلمائها، محفوظة بالمجاهدين فيها، نعم، الذين يجاهدون في سبيل الله، بالعلماء خاصة الذين يحملون راية الجرح والتعديل، فهم حراس الشريعة، حراس الشريعة يتفطنون لمداخل الأعداء، لا يستطيع العدو أن يدخل، وإذا سولت له نفسه أن يدخل وأن يبرز برأسه فما يشعر إلا وسهام أهل السنة قد توجهت إليه، توجهت إليه من كل مكان، فيحاصر ويقتل ويستريح الناس من شره. فلهذا يبقى الناس في أمن وأمان إذا ماذا؟ إذا وجد أهل السنة. فأي بلد وأي مدينة وأي مكان يوجد فيه أهل السنة يحل فيه الخير، ويحل فيه الأمن، ويحل فيه الاستقرار، ويحل فيه الهدوء، ويأمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. نعم. فإذا أراد الله جل وعلا بأناس خيرا أوجد فيهم العلماء وأوجد فيهم المجاهدين. نعم. ولهذا ربنا جل وعلا يقول ممتنا على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى سائر هذه الأمة ممن سار على طريقهم، قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يذكرهم بهذه النعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه التركة المباركة العظيمة، أخذها عنه العلماء، فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر. فهم يحملون هذه الدعوة بعد الأنبياء. فوجود العلماء في الأمة نعمة لا تقدر، وهكذا وجود المجاهدين المنافحين المناضلين في الأمة نعمة لا تقدر، كما سمعتم، لولا هؤلاء بعد الله جل وعلا لما قامت المساجد، لما قام دور العلم، لما اجتمع الناس يصلون في أمن ويطلبون العلم في أمن ويعبدون الله جل وعلا في أمن، وماذا؟ وكذلك ينتشرون في الأرض بعد أرزاقهم في أمن، لما حصل ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بداود عليه الصلاة والسلام، عندما طلب بني إسرائيل ملكا أو من يقاتلون تحت رايته، بعث الله جل وعلا لهم طالوت عليه الصلاة والسلام ملكا، فاعترضوا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعض أهل التفسير: البسطة في العلم هي علم القتال، علم الجهاد، علم الحرب، وبسطة في الجسم كذلك جسم قوي يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في سياق الآيات التي جاءت في قتال داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم. تفضل عليه بأن أوجد فيكم أمثال هؤلاء وعلمهم من علوم الشريعة وعلمهم كذلك من علوم الحرب والقتال ما يحمون به هذه الشريعة وما يحمون به بيضة الدين وحوزة الإسلام، فهذا فضل من الله جل وعلا أن يوجد أمثال هؤلاء في الأمة. ولكن الذي لا يعرف قدر هؤلاء هذا محروم والله، هذا لا يراد به ما أريد به خيرا. الذي ما عرف قدر هؤلاء وما عرف النعمة بوجود هؤلاء في الأمة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه. بل هؤلاء يستحقون أن ندعو لهم العلماء، وهكذا ندعو للمجاهدين، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالثبات، ندعو لهم بالسداد. فإذا استقام هؤلاء وثبت هؤلاء حصل الخير للأمة، حصل الخير للناس، عاش الناس في خير وفي أمن. وفي ماذا؟ قد أمنوا على دينهم وأمنوا على ماذا؟ على دنياهم. فإذن هذه الآية التي سمعتموها والمثل الذي ضربه الله جل وعلا هو بشارة، وأن الله جل وعلا يطمئن أهل الإيمان أن دينهم محفوظ وأنه في مكان عال لا تصل إليه الأيدي ولا تصل إليه الأسهم ولا يصل إليه أحد إلا من أوصله الله جل وعلا إليه، ولو شئنا لرفعناه بها. نعم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على الإيمان، حافظوا على العمل الصالح، حافظوا على ماذا؟ على دينكم، حافظوا على دينكم، وقدموا الدين على ماذا؟ على الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا على هذه السنة، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على كلمة سواء. وجزاكم الله خيرا، وقد أخذنا وقتا طويلا من وقت شيخنا الفاضل أبي حمزة، فليتفضل مأجورا مشكورا، والمعذرة مرة أخرى، والحمد لله، وجزاكم الله خيرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله ابن الأسود، في بعض روايات البخاري ابن أبي الأسود، من عنده ابن أبي الأسود، وهو المشهور عبد الله بن أبي الأسود، ويصح أيضا ابن الأسود كما سيأتي في نسبه، فهو عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن الأسود، وحميد جده يكنى بأبي الأسود، فهو ابن أبي الأسود عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود. قال: حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود. حميد بن الأسود هذا هو جد عبد الله، عبد الله بن أبي الأسود هذا جده، وليس له في البخاري إلا حديثين، هذا الحديث وحديث آخر في التفسير، وفي كلا الموضعين مقرون بيزيد ابن زريع، فله في البخاري حديثان قرن فيهما بيزيد ابن زريع. أما عبد الله حفيده فهو من المكثرين في صحيح البخاري. عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا الباب في استقبال الغزاة، ومعنى استقبالهم أي إذا رجعوا من الغزو، إذا خرجوا للغزو ثم رجعوا إلى بلادهم، فاستقبالهم مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان ظاهران في الدلالة على ذلك. حديث ابن الزبير أنه كان ممن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر وابن عباس وترك ابن الزبير. والحديث الثاني في قصة السائب بن يزيد وذهابهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشرع استقبال الغزاة فيشرع أيضا تشييعهم وتوديعهم. قالوا: وسميت ثنية الوداع بهذا الاسم لأن أهل المدينة كانوا إذا خرجوا يودعون المجاهدين خرجوا إلى هذا الموضع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الجيش، كانوا إذا خرجوا للقتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم ويقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهكذا خلفاؤه، فأبو بكر رضي الله عنه حين بعث جيش أسامة خرج معه إلى بعض الطريق ودعه. فيشرع استقبال الغزاة إذا رجعوا من الغزو، ويشرع توديعهم إذا خرجوا للغزو، وهذا في فوائد. من أول هذه الفوائد أنه عمل بالسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا من الفوائد هذا فيه تطيب لنفوس المقاتلين ورفع لمنزلتهم ومكانتهم، إذا رأوا أن الإمام إذا لم يخرج معهم ومن معهم من المسلمين خرجوا معهم يودعونهم، ثم انتظروهم في بعض الطريق يستقبلونهم إذا رجعوا، هذا يبعث في نفوسهم القوة ويطيب قلوبهم ويحفزهم على الجهاد والقتال والغزو، يرون أن لهم مكانة في قلوب المسلمين. هكذا من هذه الفوائد أن هذا أقوى في اتصال الأخوة ودوامها وازديادها، وكل إنسان يحرص على أخيه ويرى منه محبة ومودة له، إذا خرج خرج يشيع ويودعه، وإذا رجع استقبله، لا سيما ويخرج في سبيل الله لا يدري أيرجع أو لا، ومن رجع يرجع منهم بعد تعب وجهد ومشاق، فإكرام له أن يستقبل وأن يشيع إذا خرج، ففيه فوائد عظيمة. هذا الأمر يبعث في نفوس المقاتلين قوة وثباتا وخيرا كثيرا، فلذا كان هذا الأمر من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما هو في زمنه إذا خرج ينتظرونه لاستقباله. وذكر البخاري في هذا الباب حديثين، حديث ابن الزبير أنه قال لابن جعفر أي لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. وقوله فحملنا وتركك من كلام عبد الله بن جعفر يكلم ابن الزبير، لأنه قد وقع في رواية المسلم ما يوهم خلاف هذا. قال الحافظ: قال وقوله فحملنا وتركك ظاهره أن القائل فحملنا هو عبد الله بن جعفر، وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرج ومسلم من طريق أبي أسامة وابن علي كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا، وقع فيه في مسلم قلب. ولفظه قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير جعل المستفهم عبد الله ابن جعفر، والقائل فحملنا عبد الله ابن الزبير، والذي في البخاري أصح. ويؤيد ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير. عبد المطلب هو جد ابن الزبير لأمه وليس لأبيه، جد الزبير. وإن كان عبد المطلب جد أبيه جد الزبير، فأم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القائل فحملنا وتركك هو عبد الله بن جعفر. ثم ذكر الحديث الثاني: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وثنية الوداع هي بالمدينة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يودعون الخارجين إلى ذلك الموضع يخرجون معهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولنا

0: أخ يقول الروافض يستدلون بهذه الآية أنه ليس في القبر عذاب، سبق أنه لا دليل فيها، أولا لأن أدلة إثبات عذاب القبر كثيرة، والراسخون في العلم كما أخبر الله يفسرون المتشابه من الأدلة بالمحكم، وعندنا أدلة محكمة صريحة في إثبات عذاب القبر. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار أين كان؟ ليس إلا في القبور، فإن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار قيء الآخرة. فلو نظرنا في الدنيا لم يكن هناك عرض لهم على النار، ما عرضوا على النار في الدنيا، لم يعرضوا عليها غدوا وعشيا. ولو نظرنا إلى دار القرار فهذا ذكر الله تعالى حكمه بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لم يبق إلا دار واحدة وهي دار البرزخ، فهذا العرض على النار غدوا وعشيا لآل فرعون يكون في هذه الدار، في دار البرزخ. فإن هذا الحكم لا يمكن تنزيله على دار الدنيا ولا على دار القرار. أما على دار الدنيا فإنه لم يأتي في الدليل أنهم عرضوا على النار غدوا وعشيا، وأنهم كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا، بل كانوا في ملك ونعيم. وأما في دار القرار فمذكور حكمه في آخر الآية: ويوم تقوم الساعة. فهذا دليل أن العرض على النار في غير اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وذلك في دار البرزخ. وأما تسمية بالمرقد كما سبق بالنسبة لما بعده، فبعده شدة وأهوال تجعل القبر كأنه مرقد، أو لطول بقائهم فيها ومكثهم شبهت بأماكن الرقود التي يطيل الإنسان بقاءه فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخ يقول: محمد الإمام يقول لطلابه: إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم، أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت، ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد. هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنار فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ساقة مؤخرة في الجيش. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله: لم يرفع إسرائيل ومحمد بن جحاد عن أبي حصين. وقال: تعسا، فكأنه يقول: فأتعسهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو، وهي من يطيب. هذا الباب في الحراسة في الغزو في سبيل الله، أي فضل ذلك وبيان ما فيه. فإن الذي في سبيل الله الفضل ثابت له ولا يبالي وضع في مقدمة الجيش أو في مؤخرته، وهكذا لا يبالي جعلوه في المتقدمين للقتال أو في حراسة المقاتلين لأنه مخلص لله جل وعلا وقصده الجهاد في سبيل الله وليس همه المنصب أو المكانة. فكما أن الذي يتقدم للقتال له الفضل فكذلك الذي يكون في سبيل الله وفي الغزو حارسا أيضا وردت هذه الحديث ببيان فضل ذلك. بل سعد رضي الله عنه جاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهذا كان قبل نزول قول الله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس لم يكن عليه الصلاة والسلام يتخذ من يحرسه، لأن الله تعالى قد وعده بالعصمة من الناس، يعصمه ويحفظه من أن يناله أي واحد منهم بسوء أو ضرر. ثم ذكر الحديث الثاني تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. عبد الدينار أي الدنانير من الذهب، والدرهم أي من الفضة، والخميصة هو نوع من الثياب التي يلبسها الإنسان، والقطيفة أي الفراش. والمراد أن من قدم هذه الأمور على طاعة الله ورسوله يصير عبدا لها، قدم جمع الدنانير والدراهم على ما أوجبه الله عليه من عبادته، قدم جمع الأثاث والمتاع والزينة على القيام بطاعة الله ورسوله يصير عبدا لهذه الأمور، وهو متوعد بالتعاسة، والتعاسة ضد السعادة، التعاسة بمعنى الشقاوة. تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي أي من الدنيا وإن لم يعط لم يرضى، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، انتكس أي زاد في تعاسته وشقاوته، وكلما أراد فعل أمر انعكس عليه لا يستقيم له، فلا تستقيم له الأمور بل هو في انتكاسه حتى في أمور عمله. وإذا شيك فلا انتقش، شيكة أي وقعت في شوكة، فلا انتقش أي فلا نقش تلك الشوكة. قال الحافظ والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش. وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا، يعني دعاء عليه بانتكاسة أموره حتى لا يستطيع نقش الشوكة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعف رأسه مغبرة قدمه، أي مجاهد. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والمعنى إن كان في الحراسة كان في الحراسة أي إن كان في الحراسة رضي ولم يتسخط ولم يضجر من هذا الأمر الذي جعلوه فيه، لا يبحث عن منصب ولا يبحث عن موضع يظهر فيه، بل أين موضعه؟ وضعوه في الحراسة أخذ بالحراسة ونفسه طيبة، وإن جعلوا في مؤخرة الجيش كان كذلك لأنه مخلص لله جل وعلا، هم نصرة الدين، ولا يبالي أن يظهر ولا أن يعرف الناس عمله. ليس كمن يجعل في مكان فيأنف يقول لا هذا تنقص من حقي وأنا أصلح أن أكون في موضع كذا وكذا، لا بل هذا مخلص أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويتضمن أيضا معنى آخر، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي حيثما وضع قام بذلك العمل الذي أسند إليه أتم قيام. فإن كان في الحراسة قام بالحراسة على أكمل وجوهها، وإن كان في مؤخرة الجيش في ساقة الجيش قام بذلك على أتم وجوهه. فمع كونه مخلصا هو أيضا مؤدي للعمل بأكمل وجوهه. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي ليس له تلك المنزلة والجاه، ليس معروفا. فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موعود بطوبى، وطوبى معنى الفضل الكثير والخير العظيم شامل لكل طيب. وقد ورد في الحراسة وفضل أحاديث، منها أن عينين لا تمسهما النار، ومنهما عين باتت تحرس في سبيل الله، وغيرها من الأحاديث التي وردت في فضل الحراسة في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجعائل والحملان في السبيل. والجعائل بمعنى ما يجعله القاعد عن الخروج في القتال من الأجرة لمن يخرج بدلا عنه شيء من المال أو نحوه، يعطيه القاعد عن الخروج إلى القتال من خرج بدلا عنه. والحملان بمعنى الحمل في سبيل الله، أي حمل من ليس معه ما يحمله، أي إعطاء المجاهد ما يركب للخروج في سبيل الله. وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو بالنصب على الإغراء، تقديره عليك الغزو، أو على حذف فعل تقديره أريد الغزو. قلت لابن عمر: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إن دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت مالك بن أنس سأل قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي أسلم مولى عمر يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: جهز به بعض المقاتلين وليس نائبا عنه فهذا مرغب فيه، هذا أمر مستحب مرغب فيه ومن أحسن الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. فإذا كانت الجعائل بمعنى نفق في سبيل الله دون أن يكون المنفق عنه ينوب عنه فهذا أمر مرغب فيه. وكذلك الحملان، إن كان سيحمل غيره يعطي غيره شيئا يركبه ويغزو عليه فهذا أيضا مرغب فيه، وكان السلف يحرصون عليه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده فضل ظهر يعطيه من لا ظهر له أن يركبه. بقي إن كانت الجعائل مقابل أن ينوب عنه إنسان، يعطي إنسانا شيئا لينوب عنه، فهذا كره كثير من أهل العلم. قال ابن بطال: قال إن أخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع به، أي صدق في سبيل الله، أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه، أي لا نزاع في أن هذا مستحب مرغب فيه صدقة فاضلة، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو، فكره ذلك مالك، وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن، يعني يقول له تقدم افتح هذا الحصن وخذ مقابله كذا وكذا. وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء، وقالوا إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على وجه البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه، وإنما يجوز من السلطان دون غيره أن يعطي المقاتل شيئا، لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله وقع عن الفرض. وقع عنه ولا عنه عنده نسخة أخرى كلهم عنها، يعني وقع عن الفرض الذي عليه، يكون خروجه واقعا عن الفرض الذي عليه، هكذا معنى يكون. قال: لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله أي خرج إلى الجهاد وقع عن الفرض، أي وقع ذلك الخروج عن الفرض الذي عليه، ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضا. ويؤيد ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال: يمتع القاعد الغازي بما شاء، أي يعطيه نفقة يمتع، فأما أن يبيع غزوه فلا. ومن وجه آخر عن ابن عمر، عن ابن سيرين سئل ابن عمر عن الجعائل فكره وقال: أرى الغازي يبيع غزوه والجاعل يفر من غزوه. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي، هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره، أو يملكه فيتصرف فيه بما شاء؟ إذن على التفصيل الذي سبق، إن كان المراد بالجعائل نفق تطوع في سبيل الله فهذا مستحب، كذلك الحملان نفق في سبيل الله فهذا مستحب، وإن كان ذلك بأجرة ويجعل لمن يخرج بدلا عنه فهذا كرهه كثير من أهل العلم. ثم ذكر آثارا، قال مجار: قلت لابن عمر: الغزو بالنصب كما سبق على الإغراء، أي عليك الغزو، أو قال أريد الغزو، وجاء في بعضها أنه قال لابن عمر: أتغزو، جاء في بعض الروايات كما ذكره الحافظ: أتغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، أي تطوع، وليس معنى أنه يخرج نيابة عن ابن عمر. فقال مجاهر: قلت أوسع الله علي، أي أنا حالي ميسور أستطيع أخذ من مالي وأخرج. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر إن ناسا يأخذون من هذا المال أي من مال بيت مال المسلمين ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، يأخذ مالا أو يتجهز بعدة لأجل يقاتل بها ثم لا يخرج يقاتل، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، يعني فبيت المال أحق بذلك المال، يرد ذلك الشيء إلى بيت المال، فلا يتساهل الإنسان بأخذ شيء ولو من مال الدولة أو من مال بيت المال ليخرج يقاتل به ثم لا يخرج. فهذا للإمام الحق في أن يأخذه عنه ويرده إلى بيت المال. وقال طاووس مجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك، وهذا معناه أي ما دمت ستخرج لا يشترط أن تخرج بذلك الشيء، أعطاك الإمام نفقة لتخرج بها تقاتل في سبيل الله وعندك نفقة أخرى أو شيء قليل يكفيك فأخذ ذلك المال وضعته نفقة لأهلك وخرجت، ليس معنى أنك تمتنع بل تخرج هذا جائز لك ولو لم تخرج به، ما دمت أنك خارج ومقاتل فلا يضرك إذا لم تأخذ ذلك الشيء. وذكر الأحاديث، حديث عمر في أنه حمل على فرس في سبيل الله أي تصدق بفرس على إنسان ليغزو به فأضاعه أي أهمله حتى تعب، فرآه عمر يباع فأراد أن يشتريه، والشاهد منه أن هذا الرجل الذي تصدق عليه بفرس ليغزو به باعه، فهذا دليل على جواز أخذه ذلك الشيء إذا كان قد غزا. قال الحافظ قال ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره، الذي حمل عمر أقره على بيعه ولم ينكر عليه أنه باعه، فدل على تقوية ما ذهب إليه طاووس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ، أي ما دام أنه سيغزو وسيخرج للقتال. وقال ابن المنير كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، إذا لم يقم بذلك العمل يرد الشيء الذي أخذه، وكذلك الأخذ على عمل لا يتأهل له ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة، لا واضح ما ذكره عمر يحمل على من لم يغزو فبيت المال أحق به لأنه قال ثم لا يجاهدون، وأما من غزا فهو أحق به. ولذا وضحه سعيد بن المسيب قال وقال سعيد بن المسيب من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى، نعم إذا بلغ المكان الذي يغزى إليه، معناه إذا غزا فهو له وأحق به. قال وجه دخول حديث أبي هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الحملان في سبيل الله لقوله أولا ولا أجد ما أحملهم عليه، إذن هذا الباب تضمن أحكاما عدة في مسألة الجعائل والحملان وما يأخذه الغازي في سبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
1: هذه ورقة بين يدي صغنا فيها كلمة، هذه الكلمة زارنا صباح هذا اليوم بعض المسؤولين وعلى رأسهم السيد محمد بن علي الحوثي ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد ابن علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وكانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة على العباد والبلاد، والتحذير من الفتن عموما، وبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا تدينا، وليس تزلفا لأحد، والله المستعان. هذه الورقة ستنزل في موقعنا، فربما هنالك أشخاص يعني قد تصلهم أخبارا يريدون أن يعرفوا الأمر الحاصل.
2: قال: قد اختلف طلاب العلم أو قد اختلف الناس في حكم محمد الريمي الضال إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من كفره، ومنهم من تورع في تكفيره، ومنهم من قال إنه ضال مبتدع ما عنده إلا أصل الإسلام، فمن الذي أتى بالصواب في حكمه؟ الصواب في حكمه أنه ضال منحرف في غاية الانحراف، وكل يوم يأتي بواحدة مثل هكذا. الآن له بهذا التاريخ، تاريخ 29، أيضا ما لا ينقضي منه عجبك. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد زارنا صباح هذا اليوم الاثنين 29 ذي الحجة 1436 بعض المسؤولين وعلى رأسهم السيد محمد علي الحوثي، انظر لك على هذا المخذول محمد الإمام، وعلى رأسهم السيد هذا الذي عينوه رئيسا للجمهورية، عينوه من قبل أنفسهم، هم الذين اختاروه لأنفسهم، محمد بن علي الحوثي، ويقول: زارنا صباح هذا اليوم الاثنين هذا الوفد الذي برئاسة محمد بن علي الحوثي، السيد محمد، سيد محمد الإمام، ما هو سيدنا هذا، سيد محمد أسياده الحوثي يعتبر سيدا له، وأما أهل الإسلام فمحمد بن علي الحوثي ليس بسيد لهم، وإنما سيد هذا المنحرف محمد الإمام. قال: بعض المسؤولين على رأسهم السيد محمد علي الحوثي، وذلك ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وقد كانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة عن البلاد والعباد، والتحذير من الفتن عموما، ونبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا تدينا، وليس تزلفا لأحد، والله المستعان. أخوكم محمد بن عبد الله الإمام. وهذا ختمه، وأشار إليه 29 ذي الحجة إلى آخر كلامه. فمحمد الإمام دعوته مسيسة، هذه الخلاصة في ترجمة محمد الإمام، دعوته مسيسة، يسيسها غيره له، فهو مسكين، يقال له تقدم وتأخر، بس هذا حاله، أنه يقال له تقدم وتأخر، افعل ولا تفعل، سيأتيك الوفد الفلاني استقبله، خلاص استقبله، وعلى رأسهم محمد بن علي الحوثي، السيد محمد بن علي الحوثي على رأسهم، فهو مسكين رضي باللعاعة، لعاعة الدنيا، الله أعلم كم يعطونه من أجل هذه البوايق التي يأتي بها، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليست هناك ولاية على الكافر، ولا يجوز أن يعتقد المسلم أن للكافر عليه ولاية، فالحوثيون ناس كفار، ولا يشك في كفرهم، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفر الحوثيين، فكفرهم قد علم وقد ظهر وقد بان، وقد أبانه أهل الحق وبرهنوا على كفرهم، واقتنع بذلك أهل اليمن تماما على أن الحوثي هذا خبيث وعلى أنه كافر، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، فلذلك يأتي مثل هذه الأشياء، ولا يجوز لأحد أن يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، ولكن إن تسلط علينا فبعدها تنظر المصالح والمفاسد، وإلا يجب علينا الخروج، إذا استطعنا الخروج على هذا الفاجر يجب علينا الخروج، أما أننا نعتقد صحة ولاية هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يعتقد صحة ولاية الكافرين على المؤمنين، ولكن إن تولى الكافر علينا فالعلماء ينظرون في باب المصالح والمفاسد في الخروج على هذا وانتزاع هذا الملك من هذا الذي ليس أحق به. فالعلماء هم يختلفون يقدرون المصالح والمفاسد أما يعتقدون صحة ولايته أبدا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالحاصل الآية هذه فيها التحذير من موالاة الكافرين، وفيها أمر رب العالمين للمؤمنين بمباينة الكافرين، وأنهم يكونون في جانبا وأهل الإسلام في جانب، ولا يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، فإن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس من الله في قليل ولا في كثير، فهو انقطع عن الله سبحانه وتعالى وانقطع عن دينه الحق، وليس له نصيب في الدين، صاحب الموالاة المطلقة، صاحب الاتخاذ المطلق، هذا ما له نصيب في دين الله جل وعلا. إلا من اتقى منهم تقى يخاف على نفسه فيصانعهم بلسانه دون جنانه، فهذا ما يخبر، صانعهم باللسان.

0: ولا تفرحوا بها، هذا أمر خطير يضر هذا الشخص المتكلم مثل هذا الكلام، أو يثرب على أهل الإيمان إذا وقفوا في وجوه الكافرين، يثرب عليهم بأنهم قطاع طريق وأنهم يقتلوا المسلمين إلى آخر ذلك، وأن هذه فتنة بين أهل الإسلام. وهذا معروف أن في الطرف الثاني كافر محض معروف بكفره وزندقته، واتفق الناس على كفره، اتفق الناس على كفره، ولا سيما بقوله أن عائشة أم المؤمنين زانية. فهذا تجده ما هي مصانعة، هذا ما هو مأذون له إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا ما هو من هذا الباب أبدا، ليس من هذا الباب، هذه نصرة ووقوف في صفهم، نصرة ووقوف في صف هؤلاء المجرمين على المسلمين، وأن أهل الإسلام إذا قاموا ضدهم ترم عليهم، ليش توقفوا ضدهم؟ هذه فتنة، وهذه انتصاراتكم لا تفرحوا بها، وأنتم قطاع طريق، وأنتم كذا، يثبط الناس عن جهاد الكافرين، ثبط الناس عن جهاد الكافرين الزنادقة المرتدين هؤلاء، هذا يخشى عليه والله، والله إنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، ولكن ربما يحجم كثير من علماء المسلمين بالورع فقط عن القدوم على الأمر، عن القدوم على الأمر الذي تعلمونه، فيحجبهم شيء من الورع، ولا والله إنه على خطر عظيم. فالإمام أحمد كفر من هو دونه، ممن كان في زمنه، ممن هو دون هذا الذي يصانع الكافرين بمثل هذه المصانعات الخطيرة، ويثرب على أهل الإسلام ويذمهم ويجدع فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يستدل له الشخص بهذا إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا والله، يتقي منهم تقاه له، يصالحهم يصانعهم، يتقي منهم تقاه له أن يصالحهم يصانعهم بعض الأمور المباحة، بعض الأمور المباحة لا يتكلم فيهم، يسكت عنهم تماما، يسكت عنهم لا من قريب ولا من بعيد، يتكلم فيهم ويأمر طلابه بالسكوت، لا تتكلموا، جيد، ما في شيء، أنه ضعيف، ضعيف ولا يستطيع أن يتكلم، ولا كذلك يسمح لطلابه بالكلام، ضعيف لا يستطيع، فيتقي منهم تقاه فلا بأس بذلك. أما نصرة، نصرة هذه نصرة، ما يتقي منهم تقاه، هذه نصرة في المقابل يهين أهل الإسلام ويذلهم ويثرب، ولا يفرح بانتصاراتهم، وإنما إذا انتصر أولئك أو تفجر مسجد مساجدهم يخرج لك خطبة، هذه المساجد حرام، وهذه فيها المسلمون وفيها، نعوذ بالله من هذا المدبر. صحيح والله ما قد حزن على مسجد كتاف لما فجر، ما حزن عليه أبدا، ولا سمعنا له كلاما في هذا، ولا مساجد المسلمين الأخرى لما فجرت، لكن لما فجر ذلك المسجد الذي هو للروافض قام يتكلم، وأن تفجير المساجد حرام، وأنه كذا وأنه كذا، مسيس، مسيس الرجل، نسأل الله العافية والسلام. فمثل هذا الرجل غير مفروح به، فهو على خطر عظيم، ولا يدخل تحت إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإنه ينصرهم بكل ما أوتي من بلاغة وفصاحة في الكلام، وما أوتي من معرفة بعض الأدلة والشبه ينصرهم بها. محمد الإمام أحرج أصحابه جدا، هذا إن ثبت عنه فهذا من تلك الهنات التي تقدمت، ولا زال الشخص في بوائق لأنه خالف السنة، والذي يعرض عن السنة ويخالف السنة فإنه تجده يتردى ولا ينطق إلا بالبدعة، لا ينطق في غالب أمره إلا بالمخالفة الشرعية وبالبدعة، وإلا محمد الإمام ما يستطيع أن تخرج منه مثل هذه الأشياء، ما يستطيع أن تخرج، لكن خلاص الرجل ما يتمالك نفسه، فيأتي مثل هذا ودعوة مسيسة كما سمعت، يقال لا افعل ولا تفعل، واكتب ولا تكتب، تقدم وتأخر، خلاص ربط الرجل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، والذي دعوة مسيسة على هذا الحال سيبقى فترة ساكتا من الدهر، ثم إذا نطق بالهجر والعياذ بالله، ونطق بالباطل. الحمد لله الذي عافاكم أهل السنة، وأهل اليمن قد عرفوا محمد الإمام وصار مبغوضا عندهم، وصاروا يضمونه إلى هؤلاء المنحرفين، إلى هؤلاء المنحرفين، فهو بصفهم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد

لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما معنى قول يقاتل من ورائه في الحديث؟ نعم، أنه الإمام، أنه هو الذي يتقدم في القتال ويكون الناس وراءه ليتشجعوا به ويأتسوا به. ولما قال بعض الشراح يقاتل من وراء رأيه، مشورته، أمره الذي يأمر به. وأكثر الشراح حملوا على أن وراء هنا بمعنى أمام، قالوا وهي من الألفاظ المشتركة، كما قال الله كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان أمامهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت، لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية، جويرية ابن أسماء الضبعي، هو وأبوه على اسم المؤنث جويرية ابن أسماء، عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل، أي بعد صلح الحديبية، العام الذي بعد صلح الحديبية، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، أي أنه اختلفوا فيها أي شجرة هي، لم يعرفوها، كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا عن أي شيء بايعهم، على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، أي الثبات وعدم الفرار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبيد أو عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة، هو عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر كما جاء بيانه في بعض الروايات، أبوه هو حنظلة ابن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع، وهذا من الأسانيد العالية في صحيح البخاري، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة من الرواة: مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد الذي هو مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة، وهذا إسناد عالي، وقد أخرج به البخاري بهذا الإسناد أكثر من 20 حديثا. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم أي يزيد بن أبي عبيد يسأل سلمة هو أبو مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها. فقلت علام تبايعنا؟ قال بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها. فقلت علام تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. هذا الباب البيعة في الحرب ألا يفروا وقال بعضهم على الموت. وهذا التبويب من البخاري بناء على اختلاف الرواه الذين رووا بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في الحديبية. منهم من قال بايعهم على الموت ومنهم من قال لم يبايع على الموت بل بايعهم على ألا يفروا. وكل من ذكر قولا من هذه الأقوال فقوله صحيح. أما المبايع على الموت فواضح، وأما المبايع على ألا يفروا أي وإن أدى بهم الحال إلى الموت لا يفر، وهذا هو الأولى في البيعة أن يبايع على ألا يفر ولو أدى به الصبر والثبات إلى الموت، وقد يسلم وقد يرجع سالما لا يصيبه شيء. فكل من قال قولا من هذه الأقوال من الصحابة الذين حكوا أنه بايع على الموت وبعضهم قال بايعنا على ألا نفر كلا القولين صحيح، وهذا من أعظم أسباب النصر أن يكون المقاتلون موطنين أنفسهم على الصبر والثبات وعدم الفرار ولو أدى بهم إلى القتل. هذا يعينهم على الصبر وعلى الثبات. وذكر في البخاري رحمه الله 5 أحاديث. قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 2 على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا قائل ذلك هو جويري بن أسماء على أي شيء بايعهم على الموت؟ فقال نافع لا بل بايعهم على الصبر، على الصبر أي على الثبات على عدم الفرار ولو أدى بهم إلى الموت. والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال لما كان زمن الحرة، ومعروف وقعة الحرة التي كانت في المدينة في إمارة يزيد ابن معاوية، قال الحافظ: وكانت سنة 63 من الهجرة، وهي المقتلة التي حصلت بالمدينة في حرة تسمى حرة واقم، وكان أمير ذلك الجيش عقبة ابن مسلم المري من قبل يزيد. لما لم يبايعه أهل المدينة، قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت، أي أتى عبد الله ابن عاصم، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، أي في المدينة، أن يبايع الناس أن يتصدوا لهؤلاء الذين جاءوا ولو إلى الموت. فقال عبد الله بن زيد: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، على الموت، وأنه لم يكن ليبايع أحدا بعده. قال الحافظ: فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس بصريح، ولذا عقبه المصنف بحديث سلم بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك. قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستحقا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يقيه بنفسه، وكان فرضا عليهم ألا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره. والحديث الذي يليه حديث سلمة وفيه التصريح، فقيل له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه مرتين، بايع ثم لما خف الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قال الحافظ: قال ابن المنير: الحكمة في تكراره البيعة لسلمة، لماذا كرر له البيعة؟ أنه كان مقداما في الحرب، فأكد عليه العقد احتياطا. قلت، أي الحافظ: أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل. قال: تبايعون على الإسلام والجهاد، أي وإن أدى إلى الموت وإلى القتل فيبايعون عليه. فالباب واضح مع هذه الأحاديث التي دلت عليه البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، وأيضا بيعة من بايع على عدم الفرار هي بمعنى البيعة على الموت، أي يصبرون ويثبتون ولا يفرون وإن أدى ذلك إلى الموت. هنا يقول: سمعنا خبرا بموت الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، هل هذا صحيح؟ وأنا سمعت بهذا، أخبرني بعض الأخوة، فما أدري هل هذا صحيح؟ نعم، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي المدرس في الحرم المكي، صاحب شرح مسلم البحر المحيط الثقاج في 40 مجلد، شرح سنن النسائي ذخيرة العقبة في 22 مجلد، شرح جامع الترمذي، شرح الأمهات الست الذي طبع إلى الآن، شرح مسلم، شرح النسائي، ونحو 20 مجلد طبعت من شرح سنن الترمذي، وعدة مجلدات من شرح سنن ابن ماجه، كثير من الكتب، رحمه الله وغفر له، عالم فاضل جليل. حتى إن الشيخ مقبل رحمه الله لما قدم له في شرح سنن النسائي قال: عجبت حين ذاكرته وجلست معه من سعة علمه وما آتاه الله تعالى من العلم. فرحمه الله وهذا من قبض العلم، موت العلماء هو من قبض العلم. وأخي يقول: ما هو أفضل تحقيق لكتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر؟ هناك تحقيق لأخينا نجيب الشرعبي، هو أحسن تحقيق في الباب، لكنه لم يطبع إلى الآن، كان طبع طبعة عادية في دمشق ولم يطبع إلى الآن. وأحسن ما رأيت من المطبوعة تحقيق أبي الأشبال الزهيري الذي هي طبعة دار ابن الجوزي، هي أحسن المطبوع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: أخن يقول: بعض العامة يقول إن الحسن بن علي أو الحسين بن علي قاتله أهل السنة ويسب أهل السنة ويمدح الرافضة. مخطئ هذا، إما أنه جاهل لا يدري بشيء من الأمر، أو أنه شيعي يتعصب لهذا المبدأ. فالذي قتل الحسين هم الشيعة، هم الذين كاتبوه، هم الذين دعوه إلى العراق، فلما وصل إلى العراق تخلوا عنه وتركوه وأسلموه لمن أراد به السوء. فالذين قتلوهم الشيعة بخذلانهم له حين دعوا إلى ذلك المكان ثم تركوه. ثم الذي كان باشر قتله أناس بأمر من بعض الأمراء الذين عابهم أهل السنة وبينوا خطأهم في ذلك، وهو عبيد الله بن زياد الذي كان مشهورا بظلمه، وقد أنكر عليه السلف. جاء في صحيح مسلم أنه دخل عليه بعض الصحابة فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاء أي الأئمة الولاة الذي يحطم الناس، فإياك أن تكون منهم. دخله

0: ناصحا لو زاجرا لعن ظلمه. وهكذا خطأه أهل العلم في فعله ذلك، وقد نصبه إلى النصب، فالذي كان تولى الأمر بقتله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، والذين كانوا سببا في قتله هم الشيعة الذين دعوه مع أهله وولده إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وأسلموا لمن قتله. فهذا يعلم، إن كان جاهلا يعلم، وأن هذا مخطئ في هذه المقالة، أثرت عليه إعلام الرافضة، وإلا فهو منهم يدافع عنهم ويشيع شبههم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الله أكبر كبروا يهد العقيدة والمدد، نفيركم نرض الشرف حيث المراجل تمتحن، هبوا لنصر دينكم.
2: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز من عنده جل وعلا. فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به.
1: هبوا لنصر دينكم، هاتوا البنادق والعدد، وجب علينا تصفيات لنجاس من أرض اليمن.
2: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
1: النصر من رب السماء فالخوي المؤتمن.
2: فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله، أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

0: فاسقون. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق.
1: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
0: فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
1: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
0: ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا فقال في صفاتهم:

0: الأمور.
1: هذه صفاتهم. إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصر الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم، أوجب الله على نفسه نصرهم وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد

0: هم الغالبون.
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين. لا بقوة ولا بكثرة، ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف بتوكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ومما يكون به التمكين أيضا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن. فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين:
0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،
1: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله:
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، فالصبر به النصر. مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقر.

0: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم
1: الله يعلمهم.
0: أعدوا لهم لا بد من الإعداد ما استطعتم من قوة. أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله وأمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماة لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: وأخ يقول: هل الروافض أخذوا مركز دار التوحيد الذي فيه الشيخ أبو بكر الحمادي؟ سمعنا بهذا أنهم أخذوه البارحة وأخرجوهم منه وأتوا بمدرسين وطلاب من عندهم، وليس بغريب هذا، لا تستغرب، سيأخذون كل مسجد، حتى مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس لأهل السنة سيأخذونه، هي مسألة وقت فقط. لا يمكن أبدا عبر التاريخ أن الرافضة يتركون أهل السنة يدعون إلى الله تعالى، بل لا يتركونهم يعيشون، حتى لو أراد العيش بدون دعوة لا يتركونه، فليس هذا بغريب. وإخواننا نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجا مما حصل لهم من هذا الكرب، ولعل الله أراد بهم خيرا أن يخرجهم من بين أظهر الرافضة، هم يؤذونهم من رمضان، قد أتوا بالمدرسين والخطباء والإخوة معتكفون في المسجد، يدرس الحوثي وفيها أهل السنة معتكفون، فليس هذا بغريب. لا يمكن أن يترك الرافضي مسجدا لأهل السنة فضلا عن دار علم، وإنما المسألة مسألة وقت. قال من زار إيران إن طهران فقط فيها أكثر من 50 كنيسة لليهود والنصارى، ولا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. سيسمحون لليهود والنصارى والمجوس وسائر الفرق إلا من يدعو إلى الإسلام الحق. وأهل السنة في نظرهم كل من ليس على طريقهم، كل من ليس شيعياً سواء كان من الأخوان المسلمين أو من أصحاب الجمعيات لا يتركونهم، إلا إذا صار منافقا معهم هذا سيتركونه، لأنه قد صار منهم أو ينافقهم. وأما إنسان يريد أن يدعو إلى السنة في أوساط الرافضة، لماذا هم يقاتلون؟ لماذا يبذلون هذه الجهود والدماء والأموال؟ لمحو السنة فقط؟ أيتصور إنسان عاقل أنهم إذا سيطروا على مناطق يتركون دعوة أهل السنة فيها؟ هيهات أن يتركوا ذلك، حربهم من أول يوم ما قامت إلا لحرب السنة، صرحوا به. يحيى الحوثي لما سئل عن هذه الفرقة كانوا يسمونها بحركة الشباب المؤمن، قال هذه حركة لمواجهة المد السلفي، فإن المد السلفي قد انتشر

0: في القرى الشيعية والمدن، فهذه لمواجهة هذا المد لتقليله، هذا قصدهم من هذه الفرقة. فمسكين الذي يظن أنهم سيسيطرون على مناطق ثم يتركون يدعو إلى الله تعالى ويدرس كتب أهل السنة فيها، لن يتركوه أبدا. وإن تركوا في حين من الأحيان إما للإعلام، فإنهم يضللون على الناس بإعلامهم الكاذب، يأتون يتصورون في مسجده أو يزورونه وأنهم متعايشون مع أهل السنة، وإما لأنهم مشغولون عنه في الوقت الحالي، مشغولون عنه وسيأتي الوقت الذي يتفرغون فيه له. وانظروا هكذا الآن، مركز تلو مركز، مسجد تلو الآخر، عشرات المساجد قد أخذت من أيدي أهل السنة، ولن يتركوا مسجدا لأهل السنة. فمن نجا بنفسه من إذلال الرافضة ومن مجاملتهم ومداهنتهم فهو في خير. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، سيجعل الله لك فرجا، وسيفرج الله تعالى عن إخواننا. قد حصل لهم في دماج، يفرج الله عنهم، حصل لهم الذين كانوا في العمود في الجوبة، وفرج الله عنهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله تعالى أن يجبر مصيبتهم وأن يفرج عنهم ما هم فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخ يقول: رجل جاهد بنفسه وماله وقتل وهو لا يصلي، هل تكتب له الشهادة؟ نسأل الله العافية. ما مثل هذا يكون شهيدا فكان تاركا للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عمن أخذ شمله، عمن غل غلولا، قالوا شهيد، قال: كلا ليس بشهيد. فأهل العلم يقولون: من مات مصرا على من قتل في سبيل الله، مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب، ليس بشهيد. فكيف بإنسان لا يصلي؟ غالبا مثل هذا تراه ما قاتل لله، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إما يقاتل عصبية قومية حماس مع الناس، وربما ينفق الأموال، بعضهم ينفق الأموال عصبية لبلده لقبيلته. فغالبا مثل هذا ما يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، كيف يجاهد لتكون كلمة الله العليا وهو لا يصلي؟ فليس مثل هذا شهيدا. أخي يقول: هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ نعم يرفع يديه، يشرع رفع اليدين عند الدعاء، إلا ما ورد الدليل أنه لا يرفع فيها، وإلا الأصل أنه يستحب.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوسف أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله عز وجل من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليصرفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا نبي الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث ألم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ودليل من دلائل رسالته، فقد وقع ما أخبر به. يوشك أي عن عهد قريب ليس ببعيد، أن تداعى عليكم الأمم أي أمم الكفر وملل الشرك، يدعو بعضها بعضا ويتكالبون على المسلمين. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. الأكلة جمع آكل، أي كما يتداعى الآكلون الذين يريدون أكل وجبة، يدعو بعضهم بعضا إلى أكل ما في تلك القطعة من الطعام، فيأكلون هنيئا مليئا بكل يسر وبكل سهولة. وهكذا الكفار يتداعون على أمة الإسلام ويأخذون خيراتها ويأخذون أخلاقها ويسلبون دينها ويأخذون بركاتها بكل يسر وبكل سهولة، والمسلمون غافلون عن ذلك. فلما سمعوا هذا الأمر المحزن قالوا: يا نبي الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ هذا الأمر يحصل، هل هو بسبب قلتنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الصيد، وهو ما يحمله الصيد من الزبد والوسخ والأشواك التي لا نفع فيها. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منهم. يبقى أعداء المسلمين لا يهابون ولا يحسبون لهم حسابا، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، تصير قلوب المسلمين قد ملئت بالوهن. فسألوه: ما هو الوهن الذي يصيب الناس ويقذف في قلوبهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية. حب الدنيا الإقبال عليها، نسيان الدار الآخرة، نسيان طاعة الله، نسيان العلم، نسيان الدعوة إلى الله، نسيان الخير الذي ينفع العبد في آخرته. حب للدنيا يصبح المسلمون ويمسون لا هم لهم إلا في الدنيا. هذا وهن، عقوبة من الله جل وعلا يقذفها في القلوب
3: وكراهية الموت. كراهية الموت يبقى الواحد يريد أن يهمر في هذه الحياة الدنيا ويحسب الحساب لما بعد 50 سنة أو 100 سنة أو لولده أو لولد ولده، يؤمن مستقبله كما يدعم، يريد أن يبني بيت الله ولذريته من بعده، يريد أن يجمع مالا له ولأولاده من بعده. هذا سبب الظلم والهوان والضرب الذي أصاب المسلمين، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن المسلمين إذا تركوا طاعة الله والجهاد في سبيل الله أصابهم ذل في هذه الحياة. فقد أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالغينة، وهي نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، أي أقبلتم على الحرب وجمع الأموال وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا دينكم. فلا مخرج ولا سبيل لخروج الأمة إلى عزها ومجدها وكرامتها ونصرها إلا بإقامة دين الله وبمراجعته. وأخرج الإمام البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى صكة وآلة من آلة الحرب، فقال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظل. وليس معناه ذم الزراعة وذم الكسب، فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قامت الساعة وفي أحد أحدكم بتيلة فإن استطاع أن يرعشها فليفعل. ولكن المراد أن يشغل الناس بالتجارات وبالزراعات.

استووا استووا. جنازة الطفل. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ايها الناس، على كل حال وما صار وما جرى فبتقدير الله كان، والواجب على المسلمين ان يغيروا لعل الله جل وعلا ان يغير بهم، فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فوالله ان هذه البلاءات وهذه الفتن وهذه النكبات التي تصيب المسلمين لتحتاج الى توبه والى تغيير والى رجوع الى الله رب العالمين. وليبشر المسلمون بكل خير ونصر وعز في هذه الحياه الدنيا ما داموا على الايمان، فان الله قد وعدهم بان العاقبه لهم وبان النصر لهم وبان العلو لهم وبان العزه لهم. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ما دمتم على الايمان فانتم الاعلون وانتم المنصورون، فلا يصيبكم وهن ولا يصيبكم حزن ولا يصيبكم ضعف. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بالتمكين لهذه الامه، فقد ثبت في مسند الامام احمد عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الامه بالثناء والتمكين في البلاد، والثناء هو الرفعه، بشر هذه الامه بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعه في الدين، وان من عمل منهم عمل الاخره يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فهذه الأمة مبشرة بالثناء وبالتمكين وبالرفعة وبالنصر في دينهم وبلادهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فسيبلغ هذا الدين جميع الأرض وسيعلو فيها، ويكون المتمكن في بلاد الله التي بلغها الليل والنهار يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويحب الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، اي ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله هو المنصور، دين الله هو الممكن، المؤمنون هم الاعلون، المؤمنون هم الاعزاء بنصر الله وبوعده. ثبت في صحيح البخاري عن خباب بن مراد أن الصحابة وهم في مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ما يلقون من المشركين، وقد لقوا شدة وهو متوسل بردة لهم في ظل الكعبة. قال خباز: وقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الغيب فيحفر له بالأرض حفرة يجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ما يصده ذلك عن دينه ويمسك بأنشار الحديث دون لحمه وعظمه يرجع لحمه وهو حي من على العظام بأنشار الحديث ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على عمله. هذا قسم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بإتمام دين الإسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت بأمن وأمان وسلامة وإسلام لا يخاف إلا الله. وهكذا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، أي جمع له الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها. آية جمعت له الأرض كلها، جمعت له الأرض بأطرافها حتى نظر إليها عليه الصلاة والسلام. قال: حتى نظرت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منه. هذه الأمة سيبلغ ملكها من المشرق إلى المغرب بوحي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بعز المسلمين ونصرة المسلمين وقوة المسلمين. وهكذا ثبت في مسلم الإمام أحمد عن أبي قبيس رحمه الله قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو فسئل: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا بصندوق فأخرج منه كتابا وفيه: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله رجل فقال: يا نبي الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ والقسطنطينية هي اليوم اسطنبول التي فتحها المسلمون، ورومية هي اليوم روما عاصمة إيطاليا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل، مدينة هرقل أي قسطنطينية، وقد فتحها المسلمون بعد خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأكثر من 800 سنة. فتحت قسطنطينية في القرن الثاني على يد محمد بن فاتح رحمه الله في ظل عصيب وفي ظروف شديدة في زمن أرهق المسلمين فيها الكثار، سيطروا عليهم وأذلوهم وقهروهم، ولكنها فتحت بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقية المدينة الأخرى رومية لم تفتح إلى اليوم، ففيه بشارة عظيمة للمسلمين أن سيعود الجهاد وأن سيعود عز المسلمين وأن ستعود قوتهم
1: ولم تعود رفعتهم في هذه الأرض حتى يفتحون بلدان الكفر كما كانوا يفتحونها في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه. فالنصر والتمكين والعز لدين الله ولا بد من اليوم الذي يأتي ترفع فيه راية الإسلام وتفتح فيه بلدان الكفر بلدا تلو بلد يفتحها المسلمون ويدخلون فيها بعز الدين وعز شريعة رب العالمين. وهذا كما يقول الإمام الألباني عليه رحمة الله هذا لا يكون إلا بخلافة راشدة تعود إلى المسلمين وتكون فيهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة الراشدة وأنها ستقوم للمسلمين. فقد ثبت في مسلم الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيجعلها الله ما شاء فيكم أن تكون ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إلى شأن يرفعها ثم يكون ملكا على رفض فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها ثم يكون ملكا جبريا قصريا بليا فيه جبروت وطغيان فيكون ما شاء الله أن يكون حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد من قيام خلافة للمسلمين على منهاج النبوة يعز الله بها دينه ويعلي بها شريعته ويقهر بها أعداءه ويذلهم ويغلبهم. فإنهم الآن ينفقون أموالهم وثرواتهم وما يملكون لغرب المسلمين وتفتيتهم وهزيمتهم وإذلالهم فسيفعلون ذلك وسيستمرون بوعد الله ولكنهم مقهورون مغلوبون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها أي سيفعلون ذلك ويستمرون فيه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا بد أن يأتي اليوم الذي يتحسرون على تلك الأموال وتلك الثروات التي أنفقوها لحرب المسلمين. لا بد أن يأتي اليوم الذي يقهرون فيه ويغلبون ويذلون ويصيرون سبيلا وغنائم بإذن الله جل وعلا للمسلمين. ولكن عباد الله لا بد من الرجوع إلى دين الله لا بد من إقبال على العلم على التعليم على نشر دين الله على تعليمه للناس لا بد من إقبال على طاعة الله. والله لا عز للمسلمين ولا رفعة لهم إلا بكسوب العلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يعجل بوعده الصادق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صرف عنا الفتن وأهل الفتن اللهم احفظ بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والشرور اللهم صرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح المسلمين اللهم رجعهم إلى دينهم ورد جميلة
0: اللهم اجل عنهم كل الشرور يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام اسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا يأتل من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطحى ابن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال، كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف للصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن عثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها، ضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي كان الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته. وفي قول الله عز وجل، وهذا غاية في السماحة، يعني مقابلة الأذى بالعفو والصفح والإكرام، وبأمر الله عز وجل أمره الله بذلك، نزل القرآن يأمر أبا بكر بهذه الأوصاف ويصفه أنه من أهل الفضل والسعة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وفيه أن الفاضل قد يذل. فمصطح من المهاجرين في سبيل الله، كذا وصفه الله أنه في سبيل الله. قوله في سبيل الله بمعنى أن الله علم منه أنه هاجر بصدق وإخلاص، ومع ذلك ربما سمع ابن سلول ومن يتكلم بهذا الكلام في أم المؤمنين فأخذ ذلك الكلام ولقى منه، وهي ذلة. وفيه فضيلة العفو، وأن العفو من أسباب عفو الله. إذا عفوت ذلة مسلم عن ذلة مسلم عفى الله عنك، يكون هذا من أسباب عفو الله عنك. كما ذكر ابن كثير الجزاء من جنس العمل، تعفو يعفو الله عنك، تغفر يغفر الله لك. وهي من الابتلاءات للناس، يبتلي المؤمن بالمؤمن، ويبتلي المؤمن بالكافر، ويبتلي الكافر بالكافر والفاجر، وهكذا. فمن حسن الحال إمضاء هذه الحياة على سلامة مع العفو والصفح والخير والصبر وملازمة الأخلاق الحميدة والمكارم الحسنة. سددوا وقاربوا، يحصل الخلل، يحصل الضعف، يحصل سوء الخلق، يحصل ما لا يرضى، ولكن ملازمة التسديد والمقاربة مطلوبة. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقوله الغافلات أي عما يخوض الناس فيه في شأنها، الشخص الغافل عما يخوض الناس فيه في شأنه. والإحصان هنا المقصود به العفة، المحصنات العفيفات، فإنه يأتي بمعنى الزواج المحصنة المتزوجة، ويأتي بمعنى الحرائر محصنات غير مسافحة، وقال يعني ماذا في سورة النساء، ويأتي بمعنى العفة وهنا محصنات، المحصنات أي العفيفات الصينات، ترمى وهي عفيفة غافلة عما يخوض الناس في شأنها، أو الشخص غافل عما يخوض الناس في شأنه ويلغون في عرضه. وهذا بخصوص المؤمنين، أما الكفار فإنهم عند أسوأ الظن. ومع ذلك والله لا يجوز أن يقال في كافر إنه وقع في فاحشة كذا وكذا نصا، ولا في كافرة، إلا أن يتبين ذلك منه يحكم عليه بالكفر، ولا يرمى بما لم يقع منه من الفواحش إلا ما وقع منه، مع أنه مظنة ذلك، إلا أن الظلم ظلمات. فلا يجوز الظلم حتى للحيوان، ولما قال بعض الناس خلعت القصواء دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال ما خلعت ولا ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. خرج قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. زاد شيخ الإسلام هذه الزيادة إضافة إلى هذا الإجماع، فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، لأن من رماها بما برعها الله عز وجل منه كذب القرآن وطعن في عرض المؤمنين، في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرض المؤمنين، إذ أن الطعن طعن في أمهم. وآذى الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي لولا الشبهة كان ذلك، الشبهة التي حاصلة دفعت عنهم، لكان ذلك خطيرا على من تكلم فيه. أما بعد نزول القرآن فإنه لا حجة ولا عذر لمن رماها بما برأها الله عز وجل منه، فيصير كافرا كفرا أكبر. ومن تشكك في كفره بعد أن سمع ما يقول وعلم ما يقول من الطعن الحقيقي الواضح في أم المؤمنين ورميها بما برأها الله يكفر. وهذا إجماع على الأول والثاني، إجماع على كفر من رماها بما برأها الله منه. ولاحظ كلمة ما برأها الله منه، يعني لو رماها بكلمة أخرى دون هذا المعنى يكون فاسقا، قد يكون على حسب ما يستحقه، إن الطعن في الصحابة كفر، لكن هذا أشد لأن هذا يتضمن تكذيب، تكذيب الله ورسوله. والمعنى الثاني أيضا يتضمن التشكيك، يتضمن الهوادة ماذا لا لا التشكيك في أو الشك فيما جاء فيه القرآن، ويتضمن عدم تطبيق شرع الله. والحاصل من ذلك أنك قل في كل رافضي أو كل من سب عائشة بهذه العظيمة الجريمة أنه ملعون بنص القرآن، لأنه آذى الله ورسوله. ولهذا يا إخوان لما اشتد بغيهم وعدوانهم وظلمهم على البراء الصلحاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عرضه، تراكم عليهم الشر حتى قست قلوبهم، وحتى استلانوا جميع أصناف وأنواع الجرائم والمعاصي، وحتى كانوا ذروة في النفاق، وحتى ردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى اعتقدوا في كتاب الله أنه ناقص، وحتى اعتقدوا أن جبريل يخون ويقول خان الأمين في تسليمه خان الأمين، وحتى صارت ألسنتهم تلهج بالعداء بالسب والشتم السحيق على سائر المؤمنين جملة وتفصيلا، وحتى ابتلوا بالدماء فلا تجد رافضيا إلا وهو خارجي. وكم تعدد من هذه العظائم والجرائم التي واحدة منها تكفي في مروقهم عن دين الله. وعلى هذا فوالله إن القول بعدم كفر الرافضي الذي يسب الذي تتوفر فيه الصفات المذكورة قول أبعد ما يكون عن الحق والصواب. هذه فقرة واحدة تقع منهم يكفرون بها إجماعا، وهي قولهم في أم المؤمنين إنها زنت وقعت في كذا وكذا تصريحا أو تلميحا، ما يلزم أن يقول زنت حتى لو لمح كما يفعل بعض الناس أمنا زلت.

إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما، أي يأخذون بسنته. كل من يرجو الله اليوم الآخر هذا طريقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس لمؤمن أبدا أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا منها مما ثبت منها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يوشك أن يتكئ أحدكم على أريكته شبعان ريان يقول ما جاءنا عن الله أخذناه وما لم يأتي عن الله رددناه، على وإنما جئت به وحي يوحى. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والله يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانظروا كيف جر الشر بعضه بعضا عليهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني الشر بعد الشر بعد الشر بعد الشر كل هذا. وصدق ربنا إذ يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يستحسنون العظائم والجرائم والمعاصي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم الشيطان، سول لهم وأملى لهم، زين لهم أعمالهم. وغيرهم كثير، أعني ممن يقع في العظائم وتجره العظائم إلى مثلها أو أشد منها، يقع في المعاصي فتجره المعاصي، المعاصي تجر بعضها بعضا. الشاهد أن هذه العظيمة التي وقعوا فيها جرتهم إلى عظائم أخرى. ولعل بعضكم رأى من ملامح عدائهم في أيام غدرهم أيام الغدير، يأتون بنعجة وينتكون شعرها ويضربونها، نعجة نعجة شاه. عائشة قال عائشة ركضها برجله، عائشة قال ينتف شعرها، عائشة قال عائشة قال لعنها الله عائشة، وهكذا سب وشاه حتى تموت الشاه وهي عائشة. إذا من صميم القلب على أم المؤمنين، على أمهم إن كانوا مسلمين، على أم كل مسلم، أما هم ليست بأم لهم، من كان يتهمها بما برأها الله منه. وهكذا يتصور جبلا أو حجرا يقول هذا رأس معاوية، حجر هذا رأس معاوية، قال نعم قشدخه، ويصبون عليه الرصاص.

العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، ومن رد حرفا من القرآن كفر، كيف إذا رد صفحات في براءة أم المؤمنين وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، يعني لو قال عائشة ما نرميها بهذا الرمي لكن نرمي خديجة أو فلانة أو فلانة من الصحابيات، نفس المؤدة نفس الحكم، والذي يكذب برسول واحد كذب جميع الرسل، والذي يؤذي رسولا واحدا آذى جميع الرسل، والذي يرمي زوجة نبي من الأنبياء بما برعها الله منه أيضا نفس المؤدة، ما هو فقط في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، الخيانة هنا لا خيانة زنا وفاحشة ولكنها خيانة نفاق، فإن الله يقول الخبيثات الخبيثين الخبيثون الخبيثات الطيبات للطيبين الطيبون للطيبات، من حيث العفة جميع نساء الأنبياء ملازمات للعفة ذوات عفة، لكن حصل عند امرأة نوح عند امرأتي نوح ولوط ممالأة قومهما على النبيين كما هو معلوم في يعني تفسير الآية، وهذا نوع من النفاق لا على أنها فاحشة، ونقل الإجماع على ذلك أنه لا يجوز رمي نبي زوجة نبي من الأنبياء بالفاحشة للآية المذكورة، ولأن الله عز وجل يحمي جناب الأنبياء ويغار على عباده المؤمنين، وذروة المؤمنين أنبياء الله ورسله. إلى هنا بارك الله فيكم.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

استووا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

وهو علام الغيوب، وعلم سائر من علم من خلقه أننا ولله الحمد والمنة إنما نتقي وندفع عن أنفسنا ولسنا معتدين ولسنا باغين ولسنا متوثبين ولسنا ظالمين. وفي هذا يكون لنا أمل من ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل معنا بوعده الحق وكلامه الصدق ومعيته الخاصة، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهذا وعده الحق، أن وخبره الصدق، أن من كان مع الله من أنبياء الله ورسله ومن تأسى بهم ونهج نهجهم وسلك مسلكهم وحذى حذوهم، أنه إن مسته حسنة وخير ساءت أعداء الله، وإن أصيبوا بسوء أفرحهم ذلك، ولكن المخرج من ذلك الصبر والتقوى. فمهما صبر المؤمن واتقى الله عز وجل فهذا سبب عظيم في درء وردع ورد كيد الأعداء لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد مشتمل على الإغاظة والحسد والبغضاء من الخير الحاصل للمؤمنين، ومشتمل على الحزن والمساءة إذا حصل للمؤمنين خير وسرور ونفع

محيط بأقواله وأفعاله، محيط بحركاته وسكناته، أي حركة وسكنة الله سبحانه وتعالى محيط بها. فإذا

0: لا يضر كيدهم شيئا، وشيئا في سياق النفي أي لا يضر ضررا كثيرا ولا كبيرا مهما كادوا ومهما مكروا. فهذا والله نصر من الله وعز من الله سبحانه وتعالى أن يكيد الكائدون ويمكر الماكرون ويتآمر المتآمرون، وكل ذلك لا يضرك. هذا من نجاة الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن المتقي كما وعد ربنا سبحانه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا حق وعد الله عز وجل به وأوجبه على نفسه تكرما وتفضلا أن الله عز وجل ينجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين أي من الغم الذي هو فيه، وهو غم شديد، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، ومع ذلك نجاه. وهكذا المؤمنين كلما ازداد كربهم وازداد غمهم وازداد ضيقهم فالله ينجيهم. وهذا علامة من الله سبحانه وتعالى وبيان على مكرمته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فليس معناه أن المؤمن لا يبتلى، ولكن المؤمن يبتلى وتكون العاقبة له تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكما أن العاقبة للتقوى أيضا هي للمتقين. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل، فقد وعده الله عز وجل بالنصر في عدة أمور. قال الله سبحانه وتعالى مبينا من أنواع نصره لعبده المؤمن أنه يجعل له الفرج واليسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الله بالغ أمره، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل قدرا للحركات والسكنات للجن والإنس، للصغار والكبار، للذكر والأنثى، للبر والفاجر، للمسلم والكافر، كل له قدره لا يتعداه، قدرا لا يتعداه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، لا يتعداه مهما فعل مهما مكر لا يتجاوزه. هذا قدره في أجله في حياته في أقواله في أفعاله لا يتجاوزه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي تليها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فما من أمر يسر عليه إلا ويكون له في ذلك اليسر كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. إن من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلم المتقي أن الله عز وجل يجعل له فرقانا فتراه في الأمور لا تلتبس عليه مضايقها وحوالكها، بل يسير فيها على برهان من الله ونور. كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من الله سبحانه وتعالى بصيرة، هذا نور. بل إذا التبست عليه غشاوة من ذلك بصره الله به. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذهب عنهم تلك الغشاوة ويأتيهم الحق والبرهان والهدى والتوكل على الله والثقة به. وهكذا من نصر الله عز وجل رحمته للمؤمنين ونصره لهم. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين أي نوعين، فتتكرر رحمة الله سبحانه وتعالى وتتنوع على من اتقى الله عز وجل بأنواع الرحمات والنطف منه سبحانه وتعالى، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومهما مكروا أيضا لا زال في هذا اللطف من الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لا يخيب من تمسك بهداه. الحمد لله الذي لا يضل من لزم تقواه. الحمد لله الذي لا يضيع من اتبع سنن أنبيائه ومصطفاه. الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل الفتن والضلال. أما بعد، تقوى الله هي مدد النصر. أيها المسلم، إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك دفاعه عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدافع. إن من نصر الله لك أن يتولاك وأن يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن من نصر الله أن يثبت جنانك وأقوالك وأفعالك. فاثبت أيها المسلم بثبات الله عز وجل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هكذا أمر الله مع الثبات والذكر وطاعة الله. اضربوا فوق الأعناق، أي لا يكن منكم تقهقر ولا تأخر، بل التقدم، بل البسالة، بل الإيمان، الثبات، توكل على الله والثقة به والشجاعة. هذا هو الذي يحبه الله من عبده المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، الله بما يعملون محيط. إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم أن يكون الله معك، أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتق الله الله معه، ومن يضره مهما كادوا مهما ذكروا مهما بغوا وتآمروا، من يضره؟ إن ربهم وخالقهم ومالك نواصيهم وظواهرهم وبواطنهم وقذائفهم وعتادهم هو معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاتلوا المشركين كافة، اجتمعوا واجمعوا قواكم. هذا أمر الله، أن يجتمع الناس المؤمنون الصالحون تتضافر جهودهم. فاحذر الكسل أيها المسلم، احذر يا عبد الله الكسل أن تقوم بمجهود تجاه إخوانك المؤمنين. نعم، احذر الفتور ومداخل الشيطان وتخويف الأعداء. ذلكم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يحبك أيها المؤمن، فإذا أحبك دافع عنك. قال الله سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد علم الله سبحانه من فوق سبع سماواته أننا لم نبغي ولم نعتدي ولم نظلم في هذه الفتنة ولا في غيرها، ولا نحب البغي ولا الاعتداء ولا الظلم ولا الفتن ولا قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين ولا زعزعة الأمن، ومع ذلك يحصل ما يحصل من أعداء الله تجاهنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد، ونسأل الله أن يجلهم نكالا للعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينكل بهم ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، والحمد لله رب العالمين.
1: عندك يا أبياني، من هو مؤسس الرافضة؟ نعم. عندك يا ريمي، يوسف عبد الله بن سبأ اليهودي، فهذا هو رئيسهم وصاحب مذهبهم، فدينهم من عند اليهود ليس من عند أهل الإسلام،

هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرافضة بأعيانهم؟ أو أقصد بلفظ بهذا الاسم؟ هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تسمية الرافضة بهذا الاسم وذمهم؟ نعم لم يصح، يكون في أمتي قوم يقال لهم الرافضة لا يصح، وإنما هذه التسمية سماهم بها زيد بن علي حين قالوا إذن نرفضك، قال إذن أنتم الرافضة، حيث ذهبوا لمبايعته، وكان من شرطهم ما تقول في أبي بكر وعمر، قال وزيرا جدي، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة.

0: والرافضة مذهب اجتمع فيه مساوئ المذاهب، فإن شئت أن تقول خوارج خوارج، فهم يرون الخروج على الحكام، حتى قال مجد الدين المؤيدي: يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. فهم معتزلة بشهادتهم على أنفسهم، والمعتزلة يرون الخروج على الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم خوارج مع الحكام ومعتزلة في الصفات، بل أوائلهم مشبهة وأصحاب رأي وعقل يقدمونه على النصوص الشرعية والأدلة القرآنية وعلى السنة النبوية، وهم قرآنيون إذ ينكرون حجية السنة، وهم غلاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجفاة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم حثالة المذاهب الردية، وهم قدرية في باب القدر، ينفون القدر ويزعمون أن الإنسان إذا قتل خرم أجله، وهكذا ينفون عذاب القبر والحوض والصراط والميزان، وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويزعمون أن القرآن مخلوق. وكم تعدد من مخازيهم التي تدل على أنهم ليسوا من الإسلام في حسب ولا نسب، ولا يربطهم به سبب، فالإسلام قائم على الإيمان بالله عز وجل، وهم لا يؤمنون بالله كما شرع الله، وقائم على البراءة من الشرك، وهم واقعون في الشرك والغلو، وقائم على تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع الله، وهم لا يفعلون ذلك، بل يصرحون بقولهم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. فمن أي وجه يقال بأنهم من أهل الإسلام؟ وكان الإمام أحمد يرى أن من صلى خلفهم يعيد الصلاة فصلاته باطلة، وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير العلماء قديما وحديثا. يحرفون القرآن لفظا ومعنى، بل غلاتهم يصرحون بأنه ناقص، كما ألف بعضهم كتابا في ذلك، مع أن إجماع الأمة أن القرآن محفوظ، قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فابشروا، مثل هذا المذهب لا يرفع الله عز وجل له راية، ولا يحقق له غاية، بل يجعله سبحانه وتعالى لمن بعده آية، ولا أفضل ولا أحسن ولا أسلم من طريق أهل السنة والجماعة في باب التوحيد وفي باب العقيدة وفي باب الصحابة وفي باب القدر وفي باب الإيمان باليوم الآخر وفي باب الأخلاق وفي باب العلم وفي كل أبواب الدين، لا أحسن منهم ولا أفضل منهم ولا أصوب على الخير منهم، فهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وما سبب ظهور هذه الطائفة؟ العلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
2: هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، اثبتوا اثبتوا، فإن الله عز وجل يقول.

0: الجبهات اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
0: يا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول
1: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل
2: أولما أصابتكم

0: أنفسكم.
1: ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

0: هذه المادة. والآن نترككم مع هذه المادة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يخبر المولى جل في علاه في هذه الآيات الكريمة على متاجرة بينه وبين عباده، تجارة تعقد بين أولياء الله وعباده المؤمنين، وبينه

سبحانه وتعالى هذه التجارة رابحة ليس فيها خسارة بوجه من الوجوه، إذ أن ربحها دنيوي وأخروي. فأما ربحها الدنيوي فالنصر القريب والتمكين في الأرض، وأما ربحها الأخروي فجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن الجهاد بالمال والنفس يعتبر بندا من بنود هذه المتاجرة، فقال سبحانه وتعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي أن المتاجرة مع الله عن طريق الجهاد في سبيله خير لكم من المتاجرة مع غيره فيما سوى ذلك. ولقد ذم الله عز وجل من آثر التجارة بالدرهم والدينار في هذه الحياة على التجارة معه بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يكون الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة وبه يتحقق للأمة مصالحها العظمى الدينية والدنيوية؟ فبالجهاد في سبيل الله ينصر الإسلام وينتشر، ويقمع الكفر وينفضح أهله ويذلون. بالجهاد في سبيل الله يستتب الأمن ويندحر الخوف. بالجهاد في سبيل الله يسود العدل ويضمحل الظلم. بالجهاد في سبيل الله تفتح البلدان والأمصار ويعز أهل الإسلام. إن أعظم مصلحة تجنيها الأمة من الجهاد في سبيل الله نصرة دينها الذي هو عنوان عزها والذي هو أس كرامتها. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فيقاتل أعداء الله لكي يضل هذا الدين عاليا مرفوعا سائدا على كل الأديان الباطلة. ومن مصالح الجهاد التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله إرهاب أعداء الله من الكفار والزنادقة وإيقافهم عند حدهم حتى لا ينتشر شرهم ولا يستطيل ضرهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل في علاه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.

قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إنه من أجل هذه المصالح العظمى وغيرها كثير قام أهل الإسلام في هذه الأيام بشعيرة الجهاد في سبيل الله ضد الرافضة الحوثيين، فإن الرافضة يريدون بقتالهم هذا طمس هوية الدين الحق وإظهار دينهم المبدل والمغير، دين الرافض الذي يقوم على سب الصحابة وعلى الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن أجل إعلاء هذا الدين ومن أجل دحر الدين الباطل قام أهل الإسلام بحرب وجهاد الرافضة ليكون الدين كله لله. والرافضة الحوثيون يريدون بقتالهم هذا فرض الهيمنة وإبداء الهنجمة والإرهاب على الناس، فقام أهل الإسلام بجهادهم ليرهبوا وليمنعوا من تلكم العنجهية ومن تلكم الهيمنة امتثالا لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحوثيون يريدون بقتالهم هذا البغي والظلم والاعتداء، فقام أهل الإسلام وجاهدوهم ليمنعوا الظلم والاعتداء. فإن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لما علمت أمة الإسلام أن الفئة من الناس التي تتخاذل عن نصرة المظلومين أنها ليست مقدسة وليست معظمة عند الله، قاموا بجهاد الظالمين الذين يعتدون ويظلمون ويبغون على المستضعفين. الحوثيون قتالهم هذا يريدون من ورائه البطش بالمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة من الشيوخ الكبار ومن النساء الضعاف ومن الولدان والأطفال البراءة، فقام أهل الإسلام لحربهم من أجل هذا. فكم بطشوا بالضعفة، كم آذوا المستضعفين في هذه البلاد. لعل من آخر ما سمعنا أو سمع أكثركم ذلكم الإرهاب وذلكم الظلم الفظيع الذي حصل لبعض الأهالي في عدن، حيث أنهم أرادوا النزوح من تلكم البلدة التي كثر وعظم وتتابع فيها قصف الحوثيين، أرادوا النزوح إلى منطقة آمنة، وكان نزوحهم عبر البحر عن طريق قارب ركبوه ليقلهم إلى تلكم المنطقة الآمنة. وإذ بالحوثيين يقصفون هذا القارب بمن فيه من الشيوخ الكبار ومن النساء والأطفال البراء، فقتل منهم 40 نفسا فيهم الشيوخ والأطفال والنساء. فلا إله إلا الله، أي قلوب يمتلكها هؤلاء المجرمين؟ إنها قلوب أقسى من الحجر. لذلك وامتثالا لأمر الله عز وجل القائل: وما لكم لا تقاتلون

0: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. قام اهل الاسلام بجهاد الرافضة. اذا فشرعية الجهاد للرافضة الحوثيين ليس فيها غبار وليس فيها ما يشوبها. ومن ينكر الجهاد على الحوثيين ويقول بأن هذا من الفتنة فهذا هو المسكون. ماذا بعد الذي نسمع ونرى من جرائم هذه الفئة الضالة المنحرفة عن جادة الطريق وعن طريق المستقيم؟ أنقعد في بيوتنا حتى يأتي أولئك فينتهكون أعراضنا ويذلوننا ويعبثون بمقدساتنا ومقدراتنا؟ أيها المسلمون عباد الله، إنه مع تحقق المصالح العظيمة للأمة من وراء الجهاد في سبيل الله هنالك مصالح شخصية تحصل للمجاهد في سبيل الله. فمن ذلك أن المجاهد في سبيل الله بجهاده يكون قد قام بأفضل الأعمال عند الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم أول ما قال جهاد في سبيله. ومن فضائل المجاهد والمصالح العظيمة التي يحققها لنفسه أنه بجهاده يعتبر قد حقق ذروة سنام الإسلام. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم المصالح والكرامات والفضائل أن غدوة المجاهد في سبيل الله أو روحته، غدوته إلى أرض المعركة أو روحته منها خير له من الدنيا وما فيها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها. فبشراكم بشراكم يا من وفقكم الله للجهاد في جبهات القتال ضد الحوثيين، فإن روحاتكم التي تروحونها وإن غدواتكم التي تغدونها خير من الدنيا وما فيها. وهكذا من تلكم الكرامات والمصالح والفوائد الجزيلة العظيمة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله الرزق الكريم من رب كريم جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن تلك الفضائل نيل محبة الله عز وجل. قال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن تلكم الفضائل نيل هداية الله. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا واعلموا أيها الناس أن هذه الفضائل وتلكم الكرامات وتلكم المصالح لا تنحصر ولا تقتصر على الدنيا، بل هي ممتدة إلى البرزخ وإلى يوم القيامة. فإن المقاتل في سبيل الله منذ اللحظة الأولى من موته وهو في كرامات وهو في كرامات إلى أن يبعث الله من في القبور وإلى أن يدخل الجنة وينعم فيها ويقعد فيها. في مقعده الذي أعده الله له. فمن كرامات الشهيد والمجاهد في سبيل الله بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه يخفف عنه آثار الموت، فلا يجد من ألم الموت وسكراته ما يجده من يموت على فراشه. روى الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومن تلكم الكرامات أن الشهيد يؤمن من عذاب القبر وفتنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد ست خصال، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر، أخرجه الإمام أحمد من حديث معد يثرب رضي الله عنه. وهكذا من كرامات الشهيد أنه في حياة عند رب العالمين وفي رزق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة وهذا الرزق للشهيد بما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى هذه القناديل فيطلع الله عليهم اطلاعه ويقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا رب لا نشتهي شيئا، فإننا نسرح في أنهار الجنة وثمارها وفي أنهار الجنة وثمارها، فأي شيء نشتهي؟ فلا يزال بهم الله عز وجل يطلب منهم ما يشتهون وما يريدون، حتى يقولون: ربنا أرجع أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فعند أن يرى أنهم لا يريدون شيئا يتركهم. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من حياة ورزق وكرامة للشهيد بعد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. كذلك من كرامات الشهيد بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه إذا بعث من قبره يوم القيامة، يوم يبعث الله من في القبور، فإن الشهيد يبعث على حالة خاصة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك والريح ريح المسك. وأيضا من كرامات الشهيد يوم القيامة أن يدخل الجنة من باب خاص به، وهو باب الجهاد. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف، خرجاه من حديث ابن أبي أوفى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن للجنة ثمانية أبواب، وذكر منها باب الجهاد. قال: فمن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. إن المجاهد الذي قتل شهيدا في سبيل الله إذا دخل الجنة فإنه يقعد مقعده منها ويرى منزلته العظيمة منها، وهي 100 درجة قد أعدها الله عز وجل له. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن الشهيد إذا دخل الجنة تلقته واستقبلته أزواجه من الحور العين، لا أقول 2 ولا 3 ولا 10، بل هن 72 من الحور العين، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معد بن يثرب. 72 زوجة من الحور العين، تلك الحور اللواتي يستقبلن هذا الشهيد بتلكم أو بذلكم الغناء المشروع لهن. والذي قد جاء بعض ألفاظه في السنة المطهرة: فهن يقولن: نحن زوجات حسان خبئن لأقوام كرام، ويقولن: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. الحور العين يا عباد الله التي قال الله عنهن كأنهن الياقوت والمرجان لحسنهن وبياضهن ووضاءتهن. الحور العين لو أن امرأة منهن اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولأضاءت ما بين السماء والأرض، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو قدر الخمار، فما بالكم بقدر لابسته، فما بالكم بقدر لابسته. أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا كدرة ولا صفرة ولا بصاق ولا نخام ولا بخار ولا عرق، أزواج مطهرة. كل ذلك أعده الله عز وجل للمجاهد في سبيله الذي قتل في ساحة المعركة مقبلا غير مضمر، وكان جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إن المصالح العظيمة العامة أو الخاصة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، بل والتي تتحصل عليها الأمة جمعاء، هذه المصالح وتلكم الكرامات وتلكم المقامات العلية هي التي جعلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتشوقون ويتشوقون للشهادة في سبيل الله. إن أحدهم يقتل يطعن بحربة أو يضرب بسيف وهو في الرمق الأخير من الحياة، وإذ به يقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز أيها الناس؟ هو الآن يقتل، يراق دمه وتزهق روحه، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فاز بالكرامات، فاز بالمقامات، فاز بتلكم الفضائل العظيمة والمصالح الجسيمة. وإن أحدهم من يشم رائحة الجنة قبل أن يقتل لاشتياقه إليها يقول: والله إني لأجد ريح الجنة دون هذه المعركة. لأن آنافهم تشم رائحة الجنة لعملهم لها ولشدة شوقهم إليها، لكن آنافنا لا تشم إلا جيف هذه الدنيا، فشتان شتان بين آنافهم وآنافنا. أيها الناس، إن الصحابة كان بعضهم يهنئ بعضا بالشهادة تهنئة. الشهادة عندهم عيد يهنئون عليه وكرامة يهنئون عليها. إذا استشهد أحدهم قالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. عبد الله بن جحش قبل معركة أحد يقسم على الله فيقول: أقسم عليك يا الله أني ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني حتى إذا لقيتك وقلت ما فعل بك هذا فأقول لك: فعل بي ذلك من أجلك يا رب، أو في سبيلك يا رب. فنعم يا أمة لا إله إلا الله، هذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يشتاقون إلى الشهادة ويسابقون إليها ويحرصون عليها. ألا واعلموا يا معاشر المسلمين أن سوق المتاجرة مع الله عز وجل بالجهاد في سبيله قائم هذه الأيام، بل وهو على أشده وأوجه. سوق الجهاد هذه الأيام على أشده وأوجه في جهاد أعداء الله الرافضة الحوثيين. فمن كان مستطيعا على القتال بنفسه فليهب إلى جبهات القتال، وإلا فليجاهد بماله أو يحرض غيره على الجهاد أو يدعو لإخوانه المجاهدين. ولا يبقى الواحد منا مكتوف الأيدي لا يفعل شيئا، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وهنيئا هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أهل الجبهات، اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويا أهل الجبهات، أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويا أهل الجبهات، احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ويا أهل الجبهات، قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم قبل ذا وذا، اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يمن علينا بنصر قريب عاجل على الحوثيين المعتدين. اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم منهم، اللهم طهر البلاد من نتنهم، اللهم إنا نسألك أن تحصهم عددا وأن تقتلهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، كما نسألك يا ربنا أن تكون في عون إخواننا المجاهدين وأن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أعن إخواننا المجاهدين ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم سدد رميتهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم. اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، شكر الله تعالى للشيخ الفاضل الخلوق عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي تواضعه وأدبه، وشكر الله عز وجل له جهوده التي قد بلغت القاصي والداني، وذكرها لا يزيد من فضلها، فهي مشهورة ومعلومة. أيها الناس، يقول الله تعالى في كتابه الكريم في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم ذكر سبحانه قصة يوسف وما فيها من العظات والعبر والدروس، وهي أطول قصة سردت في القرآن على التوالي، وهي تاريخ لهذه الأمة لعلمائها ولأهل العلم منها. ولهذا قال الله عز وجل في آخر آية من هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف وغيره، عبرة لأولي الألباب، عبرة لكفار قريش كما قال ابن جرير ولغيرهم من أهل العقول. ما كان حديثا يفترى، هذا كلام الله. وفيها من الدروس ما أنتم تعلمون في شتى الأبواب. وقال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فكان من الغاوين، الذي يذكر كثير من المفسرين بأنه بالعام بالباعورة، الذي كان عالما وآتاه الله عز وجل الآيات وهي مادة العلم، فارتد وانتكس على عقبيه وانسلخ من هذه الآيات. فقص الله عز وجل لنا هذه القصة للعبرة والعظة، وهي من التاريخ أيضا. وقص الله عز وجل قصة موسى في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها قصته عندما خرج من مصر تلقاء مدين، ثم توجه إلى ذلك الرجل الصالح، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قصة، قص عليه قصته وما حصل له، والله عز وجل خلد هذه القصة بذكرها في كتابه. إذن التاريخ قصص القرون الماضية الغابرة من أهل الخير والشر، هذا هو التاريخ. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قرون أهلكهم الله عز وجل وذكر قصصهم للعبرة والعظة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نبأ، خبر، قصة، تاريخ. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مأمور أن تسير، ولو أن تعمل هذا الفكر، ولو أن تقلب الفكر فيما حصل في الأجيال الماضية وفي القرون السالفة. فكم في القرآن من قصص وأحكام وأخبار وتاريخ، وكل هذا للعظة، للعبرة، للذكرى. فتذكر أخبار السالفين، وتفكر في آثار الماضين، فهذا هو التاريخ. التاريخ أحداث الزمان الذي يجب علينا أن نستفيد منه، فلا يكون الحاضر ناجحا إلا إذا ربط بهذا التاريخ الصحيح. وعلى هذا الحاضر يرسم هذا المستقبل الناجح. ولهذا نوصي بقراءة التاريخ، وأولى من يخص بهذه النصيحة الملوك،
2: الرؤساء ولاة الأمور. يا حبذا لو تصل هذه النصيحة إلى كل ولي أمر، إلى كل رئيس، إلى كل سلطان، إلى كل ملك، إلى كل رجل ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، أن يقرأ في التاريخ، أن يكثر من قراءة التاريخ. بهذا تشحذ همته، وبهذا تسمو أمته وتزكو نفسه. ولقد كان الملك الصالح والرجل الفاتح ألب أرسلان ثاني سلاطين الدولة السلجوقية التي انقضت على دولة بني بويه في بغداد فأنهتها بإذن الله. دولة بني بويه رافضية فقضت عليها دولة بني سلجوق السنية، ومن سلاطينها ألب أرسلان الذي أثنى عليه الذهبي وترجم له بترجمة عطرة وذكر بعض فضائله. هذا الرجل الملك الصالح والرئيس الناجح هو الذي كان أميرا في معركة ملاذ كرد ضد النصارى ضد الروم، التي انتهت بأسر ملك الروم أرمانوس، وانتهت بهزيمة ساحقة للروم وبنصر مؤزر للمسلمين، وما النصر إلا من عند الله. قالوا بأنه كان يكثر من قراءة كتب التاريخ. هذا الرجل كلما وجد فرصة طالع كتب التاريخ، وهذا من أسباب نجاحه بإذن الله. إذا قرأ الملك أو الرئيس أو العالم أو طالب العلم أو العامي التاريخ سيرى أنه يلعن الخائنين. التاريخ يدون حتى في زماننا، لا تظن أن هذه الأحداث لا تسجل ولا تدون، ستسجل أعمال الخائنين والناجحين. عندما تقرأ التاريخ ترى أن التاريخ يلعن الخائنين ويذم الفاشلين، وستجد أيضا أن التاريخ يثني على الناجحين، وستجد العلماء وأئمة هذا الشان يثنون ويدعون ويترحمون على كل من خدم أمته وعلى كل من عمل لدينه ولمرضات ربه سبحانه. وفي هذا المقام إن شاء الله تعالى نقف عند أحداث مضت من تاريخ هذه الأمة في حقبة زمنية ولت بما فيها من مآسٍ وأحداث وعبر. هذه الحقبة لم تسجل انتصارات، وهذا هو الأصل في الإسلام وأهله، لكن هذه الفترة الزمنية فيها أحداث ينعصر فيها القلب ألما وحسرة، ويتكدر فيها الخاطر لما حصل للمسلمين، لكن فيها عظات وعبر وفيها دروس كبيرة. ولهذا اخترت هذا الموضوع في هذا المقام وفي مقامات مضت، وتكرر هذا المقام للشبه الكبير بين واقعنا وواقع هذه الحقبة التي مضت. ولهذا سنأخذ دروسا، ومن كان ذا فكر أوسع ربما تحصل على دروس أكثر. الفترة الزمنية التي ظهر فيها التتار على بلاد الإسلام وعلى أهل الإسلام، أحداث التتار أحداث مؤلمة، وأنت تقرأ هذه الأحداث تشعر بالأسى، وأنت تسمع ربما لا تحب أن تسمع، يسبب لك حزنا، وهذا شيء معلوم. ولهذا الإمام المؤرخ ابن الأثير عاصر هذا الأحداث حصلت في زمنه وأعرض عن تدوينها استعظاما لها، ما كتبها في الكامل إلا بعد أن أشار إليه بعض أصحابه فدونها، ونعم ما فعل. قال ابن الأثير عليه رحمة الله في مطلع هذه الأحداث التي حصلت في سنة 610 للهجرة، قال: لقد بقيت مدة معرضا عن تدوين هذه الأحداث كارها لها واستعظاما لأمرها. ثم قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فيا ليتني مت قبل هذا وكنت قبل حدوثها نسيا منسيا. ثم يقول: ثم نصحني بعض الأصدقاء أن أدونها ففعلت، وهي المصيبة العظمى، هكذا يقول، والكارثة الكبرى. ولو قال قائل بأنه لم يحصل في تاريخ الإنسانية بمعنى كلامه كما حصل فيها لكان صادقا، بل لو قال قائل لن تتكرر هذه الأحداث إلى قيام الساعة لكان صادقا، إلا ما يكون من يأجوج ومأجوج. ثم سرد أحداث هذه المدة التي عاصرها، خروج التتار، ظهروا ثم اختفوا ثم اختفوا، ظهرت هذه الدولة وهذه الأمة التي تسمى بالتتار في بلاد الصين ومنغوليا وكوريا وفيتنام وتايلاند وبعض بلاد سيبيريا وأكثر دول شرق آسيا، هذه حدودها. اليوم أكثر من 20 دولة حدودها من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى جنوب الصين جنوبا. أقام هذه الدولة الملك الكافر الداهية في الشر والكفر تيموجين، الملقب بجنكيز خان ومعناه ملك العالم. وأي رجل يشتهر في الخير أو في الشر فهو صاحب دهاء وذكاء. أسس هذا الرجل الكافر هذه الدولة في تلك البلاد، وأسمى هذه الدولة بدولة التتار، والبعض يطلق عليهم اسم المغول، والمغول قبائل من التتار. التتار ضمت قبائل المغول والسلاجقة والأتراك، فالمغول اسم خاص والاسم العام هو التتار، لكن قد يغلب اسم الخاص على العام. هذه الدولة التي ضمت قبائل وكما يقولون عرقيات كثيرة وقوميات عديدة، ما كان لها دين، ما كانت تحمل عقيدة، وإنما ألف لهم جنكيز خان كتابا اسمه الياسق. هذا الكتاب جمع فيه من الوثنية ومن أهل الكتاب ومن أديان شتى، وأكثر أحكامه من تلقاء نفسه ومن بنيات أفكاره كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. فالتتار أمة خاوية بلا دين، وهي كذلك أمة لقيطة لا حضارة ولا قدم ولا شيء. ظهرت هذه الأمة وفرضت نفسها بعد أن كان المسلمون هم القوة الأولى في هذه الدنيا، وذلك في عهد صلاح الدين الذي خاض معركة حطين وفتح بيت المقدس لأن التتار جاءوا بعد صلاح الدين ربما بعشرين سنة. صلاح الدين فتح بيت المقدس في سنة 83 و500، ودولة التتار نشأت في سنة 300 في مطلع القرن السابع، فقد جاءوا بعد صلاح الدين بعشرين سنة تقريبا. لكن بعد موت صلاح الدين اختلف أولاده وتناحر أحفاده، ففرضت التتار نفسها كقوة أولى في العالم، هكذا كان التتار يريدون، كحال أمريكا، أن يكون الوحيد في الكون وأن يكون القوة الأولى الذي لا يشاركه أحد. فاستغل النصارى هذا الأمر فصاروا يحرضون التتار على المسلمين. النصارى ما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين في عهد صلاح الدين وبعد عهده، فأخذوا يحرضون على غزو المسلمين، يحرضون التتار. واقتنع انكيز خان بغزو المسلمين وكان يتحين الفرصة، لكن كيف الغزو؟ كيف يفعل هذا التتر الكافر من أجل أن يغزو بلاد الإسلام؟ لابد من ذريعة، لابد من مسوق. وهذا الدرس الأول، الغزاة لا يدخلون إلى بلاد الإسلام إلا أن يجدوا ذريعة وعذرا، سنحارب الإرهاب، هذه ذريعة، سنقاتل التكفيريين، هذه ذريعة، سنفعل كذا، قوات حب السلام. ومن هذه الذرائع بريطانيا عندما احتلت عدن جاء الكابتن هينس كما يسمونه بسفينة هندية قديمة اسمها داريا دولت، فعطلها على شواطئ كريتر، على شواطئ عدن، ثم ادعى أن سلطان لاحج سلطان عدن وأهل عدن كذلك هم الذين نهبوا هذه السفينة وهم الذين عطلوا هذه السفينة، حتى رمى أهل عدن بالأسلحة التي كانت موجودة عند آنذاك، وأهل اليمن ما عندهم هذه الأسلحة، فدخل عدن بهذه الذريعة. وهكذا لابد من ذريعة كاذبة من أجل أن يدخل أهل الباطل إلى بلاد أهل الإسلام، وربما أحيانا أهل الحق من أهل الإسلام وغيرهم ربما ساعدوا في دخول الغزاة بأخطاء يحدثونها. كيف دخل التتار وتحت أي ذريعة دخل؟ أرسل انكيز خان تجارا من التتار، فدخلوا المملكة الخوارزمية المسلمة، هذه مملكة عظيمة أعظم وأوسع مساحة وسكانا من التتار، المملكة الخوارزمية القديمة، اليوم هي يعني أفغانستان، باكستان، أوزباكستان، تركمانستان، يعني اليوم باكستان بحد ذاتها فيها لغات، هذا ما يفهم هذا، بعض الناس من باكستان ما يعرف حدود باكستان لسعتها، وهي دولة واحدة فقط. الدولة الخوارزمية ضمت باكستان وأفغانستان وأكثر من 20 دولة، وكل دولة عظيمة في سكانها ومساحتها. أراد انكيز خان أن يغزو هذه الدولة المسلمة، فأرسل تجارا إلى مدينة مسلمة، فالذي حدث أن أمير هذه المدينة المسلمة قتل التجار، لعله رأى منهم تجسسا أو رأى منهم شيئا أغاظه أو شيئا، أو وقد يكون أخطأ في قتلهم، التجار لا يقتلون إلا أن يصدر منهم شيء، فقتلهم هذا الأمير، أمير هذه المدينة. وهنا وجد جنكيز خان بغيته وتمسك بهذا العذر وبهذه الحجة حتى يغزو بلاد الإسلام لكثرة جنوده، فأرسل جنكيز خان رسالة إلى ملك المملكة الخوارزمية يقول له سلم القتلة، ولا بد أن يتحاكموا هنا في بلاد منغوليا، استفزاز. وإذا أراد العدو الغزو طرح الشروط الصعبة التي لن يوافق عليها المسلمون. بالطبع ما وافق الملك المسلم على أن يسلم القتلة وإن كانوا قد أخطأوا. فقام إنكيز خان وأرسل رسالة إلى هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه يهدده ويتوعده. فما كان من الملك المسلم إلا أن بادر بالإغارة على التتار، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه. فجهز هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه جيشا فغزى التتار، ووجدهم مشغولون بقتال ملك آخر، إلا أنهم جاءوا قبل أن يغادر. فجرت بين التتار وبين المسلمين معركة لم ينتصر فيها أحد. هنا تقوى العذر، قويت الذريعة، رأى جنكيز خان أنه يستطيع أن يغزو بلاد الإسلام بحجة قوية. فعلا جهز جنكيز خان جيشا كثيرا، جاء بجحافل كالجبال، والتتار مشهورون بصفات منها كثرة أعدادهم، ومنها قوة تحملهم على تضاريس أي بلاد، ومنها سرعة تنقلهم في أي بلاد، ومنها شدة طاعتهم لأمرائهم. هذا هو الدرس، عندما تكون الراية واحدة وعندما تكون الطاعة للأمير موجودة، وعندما تتوحد الدولة على هدف واحد، هنا يحصل خير. إذا كان مع إسلام وإيمان. وأيضا من صفات التتار أنهم يتعاطون المسكرات التي تجعلهم ربما ما يشعرون بالخوف. هذا شيء قديم، شرب هذه المسكرات التي كانت تصنع من قبل بعض الأطباء، هذا موجود من زمن الباطنية، في زمن صلاح الدين. الباطنية كان يخرج منهم الفداويون. الفداوي هذا هو الذي يكلف بقتل أمير أو وزير أو عالم ويقتل بعد قتله، وقبل أن يقدم على قتله يشرب هذا الشيء الذي يجعله لا يفكر في الحياة بعد أن ينفذ مهمته. وأيضا من صفات التتار أنهم لا يعرفون الرحمة، يقتلون بلا رحمة، يقتلون الأطفال والشيوخ، يبقرون بطون الحوامل، ويقتلون الأجنة، ويدمرون ويحرقون ويفسدون. شيء عجب، اتفقوا على هذا. ومن صفات التتار أيضا أنهم لا ذمة لهم ولا عهد، كحال عدونا اليوم، لا يرقبون في مؤمن ولا في غير مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرعون العهود، لا يوفون بالعقود حتى وإن أبرموا هذه العقود وهذه العهود. ومن صفاتهم أنهم ما كانوا ينشرون دينا ولا يحملون عقيدة. التتار هكذا يخربون، يقتلون، يفسدون، يدمرون، لكن ما كانوا ينشرون دينا، ولهذا تأثروا بالمسلمين. كانت حروب الرافضة أشد خطرا، والحروب الصليبية أيضا أشد خطرا، ولهذا انتهت الحروب التي قام بها التتار. أما الحروب الصليبية فما زالت، حروب الرافضة ما زالت، لأنهم يحملون عقيدة الكفر. التتار يقتلون الأجساد، يخربون الأموال ويحرقون الدور. أما الحروب الصليبية والرافضية فهم يفعلون ذلك ويقتلون العقائد فوق هذا وقبل هذا. فجاء التتار، وللأسف عندما جاء التتار ما قاوم هذا الملك، وما أعد جيشا، وما حمى حدوده، وإنما ذهب إلى بعض المدن فجهز فيها جيوش نظامية مدربة، وضع في بخارى 20,000، ووضع في سمرقند 50,000 مقاتل، ووضع في بعض المدن بعض الجيوش النظامية، أما هو فمكث في عاصمة بلاده أورجندا. جاء التتار بدوابهم بأسلحتهم بجيوشهم بأسلحتهم الفتاكة آنذاك بأعدادهم الهائلة، واقتحموا إقليم كازاخستان. أول ما بدأوا بهذا الإقليم، كازاخستان دولة موجودة إلى يومنا هذا، جمهورية من الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي وما زالت مسلمة إلى يومنا هذا على ما عندهم المخالفات. اقتحموا واجتاحوا هذا الإقليم كازاخستان، ثم توجهوا أول ما توجهوا إلى مدينة بخارى. لماذا اختاروا هذه المدينة؟ دائما الغزاة يبدأون بالمدن التي فيها العلماء أو أنجبت العلماء ولو كانوا قد عاشوا قبل مئات السنين، البلاد التي فيها دعوة قوية يبدأون بها. هكذا الغزاة حتى يومنا هذا يأتون إلى المساجد وإلى الأماكن وإلى المدن التي كان يخرج منها الخير ويجابه الشر. بدأوا ببخارى. بخارى مدينة الإمام البخاري، وهي اليوم تقع في دولة أوزبكستان، ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. كانت المدن قديما لها أسوار، فكانت بخارى حصينة ومنيعة، وفي الوقت نفسه كانت جميلة، وكان سكانها مئات الآلاف وفيها جيش نظامي. فوصل التتار وأحاطوا ببخارى، وعلم أهل بخارى أن التتار قد وصلوا وقد بدأوا بهم، ونكل الجيش، نكل الجيش النكول. إذا لم يرفع الجيش أو الناس أو من كان قادرا راية الجهاد فهنا سيحصل الذل. راية الجهاد بإذن الله يتبدد به الخوف ويتوجه الربع إلى قلوب الأعداء. أرسل التتار رسالة إلى أهل بخارى وإلى أمير بخارى. التتار يطلبون من أهل بخارى الصلح، فلما وصلت الرسالة إلى أمير بخارى اجتمع بالناس، اجتمع بالعلماء والوزراء أهل حل العقد. أما العلماء فقالوا نرى أن نجاهد هؤلاء البغاة الغزاة، وانضم إليهم بعض الوزراء وبعض الصالحين، وأما جمهور المجلس فمال إلى الصلح، يظنون أن التتار لهم عهد ولا أمان لهم ولا أمان لإخوانهم اليوم، بل لا نقول إخوانهم لأن التتار قد أسلموا بعد هذا. المهم مال أكثر أهل بخارى إلى الدعاء، إلى المصالحة، إلى الهدنة. أما العلماء والوزراء والصالحون الذين قالوا لابد أن ترفع راية الجهاد، عندما رأوا قلتهم انحازوا إلى القلعة الحصينة التي كانت في أطراف المدينة، وكان بين هذه القلعة وبين مدينة بخارى خندق عميق. وأما أهل بخارى من بقي منهم ففتحوا أسوار بخارى ودخل التتار كالسيل. فلما دخلوا ما نقضوا الصلح، بل قالوا نحن على عهدنا، لكن لابد أن تساعدونا على الوصول إلى هؤلاء الذين أرادوا حربنا ولم يصدقوا كلامنا. وتمت الخذيلة وحصل التعاون من أهل بخارى مع التتار على ردم هذا الخندق. أتعلمون بماذا ردموا هذا الخندق؟ بالمنابر وبالأدراج وبربعات المصاحف وبكل شيء له علاقة بالمساجد. وضعوا هذا الخندق وبغيره حتى استوى الخندق ثم عبر التتار إلى هذه القلعة فقتلوا العلماء والوزراء وقتلوا

الرجال قتلوا النساء وأبقوا بعض النساء وارتكبوا بهن الفواحش على مرأى من الرجال البعض ما استطاع أن يتحمل فقتل أو سجن أو عذب. يعني هذه وحشية ما يستطيع إنسان يتحملها. إذا قتلت المرأة هذا أهون من أن يفعل بها هذا أمام أبيها أو زوجها أو ولدها. وأبقى التتار بعض الشباب من أجل أن يقاتلوا بهم المدن الأخرى. بعد هذا القتل الذريع وبعد هذه المذابح في الرجال والنساء أخذ أهل التتار الأموال وما استطاعوا حمله، ثم توجهوا إلى المساجد فأحرقوها، توجهوا إلى دور الحديث هذا في بخارى فأحرقوها ودمروها ودمروا كل جميل في بخارى. ما استطاعوا أن يأخذوه أخذوه، وما عجزوا عن حمله أحرقوه. قال ابن الأثير عليه رحمة الله وهو يدون هذه الأحداث بمرارة، قال فصارت بخارى خاوية على عروشها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خرج جنكيز خان من بخارى بعد خرابها ودمارها وبعد أن سفك دم أهلها، خرج بمن بقي من شباب بخارى وهم في الصفوف الأولى يحملون رايات لتكثير سواد التتار مع كثرتهم ولإهانة هؤلاء الشباب، ومن تلكى أو تأخر قتل على الفور. ثم ذهبوا بعد هذا إلى سمرقند، وهي مدينة أيضا تقع في جمهورية أوزبكستان اليوم. سمرقند بلاد الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عليه رحمة الله صاحب السنن. توجهوا إلى سمرقند، وفي سمرقند 50,000 مقاتل، 50,000 مقاتل متدرب على القتال من المسلمين. اليوم يبحث أهل الحق على 200 مقاتل، على 500 مقاتل، إذا وجدت 1,000 مقاتل هذا جيش. عندنا اليوم 50,000 مقاتل في سمرقند، جهزهم الملك المسلم محمد خوارزم شاه على تقصيره وتفريطه. فلما جاء التتار وأحاطوا بسمرقند أعلن هذا الجيش نكوله، أعلن هذا الجيش المسلم أنه لن يقاتل خلاص. أحداث بخارى سببت هزائم للنفوس، وهذا من أعظم أسباب الفشل. إذا كان حتى وإن جاهد الإنسان، حتى وإن قاتلت وأنت بنفسية منهزمة وأنت تنتظر متى يقال انسحاب هروب خيانة لا طاقة لنا اليوم بهؤلاء، هذا لا فائدة فيه. أما أهل سمرقند الجيش النظامي فأعلن أنه لن يقاتل، وهذه مصيبة نزلت على رؤوس العلماء والوزراء والصالحين من أهل سمرقند. فما زال العلماء والصالحون بهذا الجيش ينصحونه، ينصحون أمراء هذا الجيش لابد أن تقاتلوا، لابد أن تحملوا السلاح كما تدربتم، ولابد أن تركبوا على الدواب كما تعلمتم، ولا بد أن ترفعوا رايات الجهاد كما أمرتم، أمركم الله بهذا. لا حياة لمن تنادي. أبوا ونكلوا. مباشرة اجتمع العلماء وبعض الوزراء وأهل الحل والعقد في سمرقند، سكانها أكثر من 700,000 هذه سمرقند. فاجتمع المسلمون وأخرجوا 70,000 مقاتل في ساعات لكثرة شبابهم. تجهز 70,000 من شباب سمرقند، لكن ما تدربوا على السلاح، ما تعلموا على ركب الدواب وعلى فنون القتال وعلى الأشياء الخطط التي يعرفها من تدرب على هذا، لكن خرجوا للدفاع عن دينهم وعن بلادهم رحمة الله عليهم، وقضوا الذي عليهم فخرجوا.

والمصيبة أن التتار عندما رأوا هذا العدد علموا أن هذا ليس جيشا نظاميا، عرفوا من أول وهلة. ولهذا فعل التتار خطة لهؤلاء المسلمين رحمة الله عليهم. ماذا فعلوا؟ نصبوا الكمائن عند أسوار سمرقند، فلما خرج هذا الجيش بأكمله هرب التتار، تظاهروا بالخوف والهزيمة والفرار. فما كان من المسلمين هؤلاء الذين ما عندهم فكرة ولا خبرة أن يكون هذه خطة أو انسحاب تكتيكي كما يسمونه، فجرى المسلمون بعد التتار حتى ابتعدوا عن أسوار مدينتهم، ثم عاد التتار وثارت هذه الكمائن، وصار المسلمون بين التتار من كل جهة، وقتل 70,000 مسلم في ساعات، في يوم وفي بعض يوم. من أعظم المصائب والنكبات والنكسات التي حصلت بسبب التخاذل من قبل أولا الملك المسلم الذي جهز جيشا لكن كان بعيدا عن جيشه، كان بعيدا عن رعيته، كان بعيدا عن الحدث، عن ساحة هذه المدينة. بعد هذا عاد التتار إلى أسوار سمرقند، وتحاور التتار مع المسلمين، وبعد حوار طويل فتح المسلمون الأبواب، فتحوا الأبواب فدخل التتار. ماذا تظنون أن يفعل التتار؟ أول سؤال: أين هذا الجيش النظامي؟ كيف علموا به؟ العدو إذا نجح في دس العيون والجواسيس على حين غفلة من المسلمين كحالنا اليوم فهذا من أسباب الهزيمة لنا والنصر له للأسف. أول سؤال: أين هذا الجيش النظامي؟ فدل عليه بعض الناس، إذا دخل العدو سيدل على المجاهدين وعلى الأبطال وعلى بيوتهم بعض من يجامل الغزاة ولو كانوا كافرين. سيجد هذا الكافر إذا دخل بلاد الإسلام من يقول هذا بيت فلان، يتجمل كما يقولون ويتزلف ضعيف الدين، وربما قد حصل له شر عظيم. فدلوا التتار على هذا الجيش فقتلوهم. هذه أحداث حصلت حتى وإن كانت مريرة لابد أن تقرأ ولا بد أن تذكر ولا بد أن تكرر ولا بد أن نستفيد ولا بد أن نصحح هذه الأخطاء. قتل هذا الجيش نكل عن الجهاد فذبح كما تذبح الأغنام، مات تحت السكاكين وأبى أن يرفع السيوف، وكان هذا مصيره. وبعد هذا أمر التتار أهل سمرقند فدلوهم على الأموال وعلى الكنوز وعلى التجار وعلى الأسرار وعلى كل شيء من هذه المدينة، وأخذوا كل غال ونفس. ثم فعلوا كما فعلوا في بخارى من التحريق والتخريب والقتل وإراقة الدماء وقتل الحوامل وقتل الأجنة وما إلى ذلك مما مر ذكره. إلا أن جنكيز خان لما رأى جمال سمرقند، كان سمرقند من أجمل مدن العالم في هوائها، في بنائها، في أنهارها، في قصورها، في سعتها، في مساحتها، في جمالها من كل وجه، فقرر جنكيز خان أن يتخذ سمرقند موطنا له أثناء هذه الحملة، فقرر أن لا يخرج منها، لكنه أرسل 20,000 من جيشه. إلى أين؟ ما مهمتهم؟ قال: اذهبوا فأتوني بالملك محمد خوارزم شاه ولو وجدتموه متعلقا بالسماء، لابد أن يأتي حيا أو ميتا هذا الرجل الذي غزا التتار قبل. فذهب جيش التتار من سمرقند إلى أورجندة العاصمة، مسافات طويلة، 20,000، ما تعرضوا لكمين واحد،
وما تعرضوا لمقاومة وما تعرضوا لشغب. دخل الخوف في قلوب المسلمين. ترامت الأخبار، انتقلت أخبار البخارى، أخبار بخارى وسمرقند إلى مع ضعف الاتصالات، لكن كانت تصل هذه الأخبار. فعاث هذا الجيش فسادا، لكن مهمته محددة، أن يصل إلى أورجندة وأن يأتي بملك هذه الدولة من عاصمته إلى جنكيز خان أسيرا حيا أو ميتا. فوصل التتار إلى أورجندة بعد أيام بخيولهم وأسلحتهم. فلما وصلوا إلى أورجندة ما استطاعوا أن يدخلوها. حال بينه وبين النهر، نهر جيحون الذي يسمى اليوم أموداريا، نهر جيحون قديما واليوم أموداريا. فالتتار ما عندهم سفن، وهذا النهر عريض وعميق، والملك علم أن التتار قد وصلوا فاطمأن، لأنه يعلم أن هذا النهر لن يستطيع التتار أن يتجاوزوه، ولأن التتار ما عندهم إلا الخيول والسلاح فقط، ما عندهم هذه السفن ولا توجد على النهر سفن. فاطمأن هذا الملك، ما رفع راية الجهاد للأسف هذا الملك الصالح رحمة الله عليه. حصلت له خذيلة في هذه الأحداث مع صلاحه وشجاعته، ما رفع راية الجهاد ومطمئن، لأن هذا كافر ومسلم وأعد العدة، وإنما اطمأن لأن النهر قد حال بينه وبين التتار، وأهل أورجندة كلهم كانوا مطمئنين لأن النهر سيحول بينهم وبين التتار. أما التتار فوقفوا على النهر. وبعد أيام وبعد أن فكروا وقدروا ونظروا، صنعوا أحواضا خشبية، ثم ذبحوا البقر وأخذوا جلودها وألبسوا هذه الأحواض بهذه الجلود حتى لا يدخل الماء، ثم ربطوا الحبال بهذه الأحواض وبأذناب الخيول، والخيول تسبح في البحار في كل ماء. فدخل التتار إلى هذا النهر والخيول تجر هذه الأحواض وفيها الجيش والسلاح. ساعات إذا بالتتار على ضفة النهر الثاني، قد وصل إلى أسوار الأورجندة. فلما علم الملك متأخرا للأسف، علم أن التتار قد تجاوزوا النهر، ماذا فعل الملك؟ أخذ بعض أقاربه، بعض حاشيته، بعض زوجاته وأهله وذويه، وأخذ بعض أمواله ولاذ بالفرار، هرب من عاصمته وذهب إلى مدينة مازندران. مدنه كثيرة واسعة وشاسعة، هذا الرجل يحكم دولة مترامية الأطراف، لكنه هرب بمن استطاع أن يأخذه. والتتار ما دخلوا أورجندة وما أفسدوا فيها وما قتلوا أحدا، لأن جنكيز خان أمرهم بمهمة لا ينصرفون عنها، هذه طاعة منهم على كفرهم قاتلهم الله، فانصرفوا بعده. فلما علم الملك المسلم عندما وصل إلى مازندران أن التتار خلفه، ذهب إلى الري، مدينة في إيران اليوم، لاحقه التتار، فخرج إلى قزوين، مدينة ابن ماجة صاحب السنن، المدينة هذه أيضا في إيران، قزوين محافظة اليوم، محافظة قزوين في إيران. ووصل التتار بعده مطاردة بعد هذا الملك، ثم ذهب إلى نيسابور، بلاد مسلم والحاكم وغيرهما من العلماء والحفاظ، وهي في إيران أيضا، بعضها في إيران. والتتار بعده، ثم ذهب إلى طبرستان، والتتار بعده، ولكن في طبرستان ركب البحر هذا الملك، وجد سفينة فأبحر إلى أعماق البحر ووجد هناك جزيرة، وما استطاع التتار أن يلاحقوه، ما وجدوا السفن، وقد أمنوا شره وأمنوا مقاومته
وأمنوا مكرا على حد فهمهم وتعبيرهم هكذا ارتاحوا منه وفي الوقت نفسه عجزوا عن مطاردته. ووصل إلى جزيرة مع ما معه من الأموال وبعض القرابات يذكرون بأنه عاش في هذه الجزيرة حتى مات فقيرا في حالة شديدة وفي بؤس وشقاء. الغريبة أيها المسلمون عندما تقرأ لترجمة هذا الملك ابن كثير والأثير ذهبي يترجمون لهذا الملك بأنه كان من أفضل ملوك الإسلام بل من أفضل ملوك العالم، شجاعة صلاحا إقداما وسياسة وتدبيرا، وكان يحب العلم والعلماء وكان بعيدا عن الفساد والمعاصي وكان غازيا فاتحا. لكن ما الذي حصل له؟ ما الذي سبب له هذا الخذلان؟ وهذا درس نستفيده ويستفيده كل حاكم أو ملك أو مسؤول. دخل هذا الملك على شجاعته وعلى إقدامه وعلى حنكته دخل في خلاف مع ملوك الإسلام كلهم حتى مع الخليفة العباسي، كان في قتال وكان في خلاف مع دول الجوار، وكان إذا اختلف مع ملك من ملوك الإسلام قتله وبلا رحمة. فلما جاء التتار ما أعانه أحد وما مد له الخليفة يد العون ولا غيره. هذا التتار وغير التتار ما نجحوا إلا لما فشلنا نحن، وما حصلت لهم القوة إلا بعد أن حصل لنا الضعف نحن. اتحدوا على راية واحدة واختلفنا نحن. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول: لن ينتصر أهل اليمن على الرافضة إلا إذا كانوا تحت راية واحدة. واليوم كيف؟ إذا مددت يدك إلى هذا غضب هذا بل ربما قاتلك هذا، إذا أردت أن تقاتل خلف هذا قال ذاك لماذا ولماذا، وربما وجدت مشاكل بسبب أنك اتجهت إلى هذا دون هذا، رايات وخلاف. أنت تريد قتال هذا الحوثي لعقيدته الكافرة وهذا ما يبالي بهذا. المهم هذا الملك حصلت له الخذيلة لأنه صار وحيدا في الساعة، أباد الملوك ودخل مع أهل الإسلام في خلاف شديد، فجاء العدو وقد أنهكه الضعف وقد تشفى فيه ورضي فيه المسلمون قبل غيرهم. أخطأ وأخطأوهم، حتى الخليفة الناصر آنذاك يقولون بأنه قد تمالأ مع التتار وراسلهم كما قال ابن الأثير. نكاية بهذا الملك. وهكذا إذا اختلف المسلمون واستعلى بعضهم بعدوهم على بعض هذه مصيبة، وهذا أمر يجب ألا يتكرر. المهم دخل هذا الملك وصارت المملكة الشاسعة الواسعة تحت حكم التتار إلا ما كان من جنوبها. في جنوب المملكة الخوارزمية كان ولده جلال الدين، ولد هذا الملك الهارب جلال الدين أخذ جنوب هذه المملكة، الجنوب اليوم وأفغانستان وباكستان. أما جنكيز خان عندما جاءته الأخبار بأن هذا الملك هرب إلى البحار أصدر الأمر إلى جيشه افسدوا، أصدر إليهم أن يدخلوا هذه المدن في إقليم خراسان. خراسان هذا إقليم واسع كان يضم نيسابور ومرو والري

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: بلخ وهراه ومراغة فرغانة ترمذ قزوين نيسابور، كم تعدد هذه مدن وهذه حضارات وهذه حواضر إسلامية واسعة وعظيمة. فأصدر الملك أن يفسد الجيش وأن يفعل ما بدا له، فبدأوا بمدينة مازندران وهي من إقليم خراسان. دخلوا هذه المدينة الحصينة ففعلوا بها أحداثا لا داعي أن نكرر هذه الأحداث لبشاعتها، كما فعلوا في بخارى من قتل وانتهاك الأعراض وتحريق ما إلى ذلك. ثم ذهبوا إلى الري، وفي طريقهم إلى الري وجدوا بعض زوجات هذا الملك الهارف ومعهن النفائس من المجوهرات والذهب، فأخذوا النساء وأخذوا الأموال وإلى جنكيز خان غنائم وسبايا بعد الملك والعز. وفعلوا في الري ما تشيب له الروس، ثم توجهوا إلى قزوين 40,000 مسلم في ساعات، ثم توجهوا إلى فرغانة نفس الأحداث نفس المآسي والفساد، ثم توجهوا إلى بلاد ترمذ بلاد الإمام الحافظ الترمذي عليه رحمة الله، وفساد عظيم وتحريق وقتل، لا تشريد، لا يقال تشريد، قتل، ومن بقي يقاتل به الآخرين المسلمين. ثم ذهبوا إلى نيسابور بلاد مسلم والحاكم، وفي نيسابور قتل مع فصل الرؤوس على الأجساد، لأنهم علموا أن بعض المسلمين فيما مضى تظاهروا بأنهم قتلى وليسوا كذلك، فأصدر الأمر بفصل الرؤوس عن الأجساد. ثم ذهبوا إلى هراة، ثم إلى بلخ، ثم إلى غيرها من المدن، ثم دخلوا إلى مراغة. ذهبوا إلى مراغة، أتدرون من حاكم مراغة؟ امرأة تحكم هذه المدينة، امرأة تحكم مدينة مسلمة، ولا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ودخلوا مراغة وكان الرجل من التتار يدخل في مراغة فيجد 100 مسلم فيقتل الأول والثاني والثالث إلى 100، رعب ذل هوان، دخل الضعف، نخاف أن يتكرر هذا الضعف، لا بد أن يرفع ولاة الأمر راية الجهاد حتى لا يقع المسلم في الضعف، ولي أمر مع العلماء حتى لا يحصل هذا الفساد في الأعراض والأموال. دخلت امرأة في مراغة بيتا فيه أكثر من 40 مسلم، فقتلت الأول والثاني والثالث إلى أن تجاوزت 10، ثم علموا أنها امرأة فقتلوها. سبحان النفسيات، عندما علموا أنها امرأة قتلوها، ولو كان رجلا ولو كانوا 2 ولو كانوا 10 يستطيعون المقاومة، ولكن إذا انهارت النفسيات ما يستطيع الإنسان أن يحمل هذا السلاح. واسمع إلى هذا الدرس العجيب وإلى هذه القصة المفاجئة في خضم هذه الهزائم. توجه التتار بقوتهم إلى تبريز بعد أن أفسدوا في هذه المدن كلها، توجهوا إلى تبريز، ثم وجدوا فيها أميرها أوزبك ابن البهلوان. هذا الأمير كان لا يثيق من السكر، يشرب الخمر ليلا ونهارا، أمير مسلم وفي وجود التتار ومع وجود هذه المذابح وهذه المآسي والرجل في سكر وعهر. فلما جاءوا قدم لهم الأموال والثياب والدواب والسلاح فانصرفوا عنه، ثم أفسدوا في مدن كثيرة، ثم عادوا إلى تبريز لأن المدينة سلمت من الدخول والغزو. لكن لما جاء التتار قد تغير أميرها، كان الأمير بن بهلوان ذاك الذي يشرب الخمر استمرار، الآن جاءوا الأمير شمس الدين ابن الطغرائي. عندما جاء التتار وأرادوا أن يفعلوا بتبريز كما فعلوا بغيرها من المدن، رفع هذا الأمير راية الجهاد وقال كلمة معناها نكون أو لا نكون. جمع العلماء، هذا درس عظيم، درس عظيم. بعد هزائم وبعد مآسي وبعد، جمع ابن الطغراء العلماء والفقهاء والوزراء وأهل الحل والعقد وقال لا سبيل لكم إلا بالجهاد. أبى أن يفتح مجالا للحوار أو للصلح. الأمير ولي الأمر، يده الأمر في هذه البلاد، يده السلاح، يده المال. لا خيار لكم غير هذا الخيار، ولا حل ولا مخرج ولا فرصة إلا أن نجاهد. إن فتحنا الأسوار سنقتل، وإن جاهدنا سنقتل في سبيل الله، فأي الميتتين أفضل؟ فما كان من أهل هذه المدينة إلا أن وقفوا معه إذا بالتتار ينصرفون عن أسوار تبريز، هربوا. وما عسى هذه المدينة أن تفعل مع جيش التتار إلا أن الرعب دخل في قلوب التتار ودب فيهم الخوف، وعلموا ربما تكون هذه الهزيمة وهذه الراية سبب إبادتهم، فانصرفوا عن تبريز وذهبوا إلى كنجة. وحصلت المفاجأة الثانية في كنجة. ماذا حصل؟ اقتدى أمير كنجة بأمير تبريز وجمع العلماء. كانت تلك البلاد تعج بالعلماء والفقهاء والقضاة والمفتين والمقاتلين، فجمع وزير أو أمير كنجة العلماء وأهل الحل كما فعل أمير تبريز، وما ترك لهم فرصة غير الجهاد. وانصرف التتار أيضا عن كنجة كما انصرفوا عن تبريز، وإلا فقد أفسدوا في كل المدن. بعد كنجة ذهبوا إلى داغستان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، وبعد داغستان ذهبوا إلى بلاد الشيشان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، ثم إلى أذربيجان. هذه المدن ما زالت موجودة، هي من آثار الصالحين والفاتحين. الغريبة أن التتار اليوم يسكنون هذه البلدان وهم مسلمون مضطهدون. فأفسدوا في كل مكان. في سنة 24 هذه الأحداث كلها بدأت من سنة 1600 إلى سنة 24600. في هذا السنة مات جنكيز خان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: 20 600 وبعد أن مات هدأت الأمور نوعا ما، وهكذا بقي التتار إغارة وتوقف من سنة 610 إلى سنة 47 600، أكثر من 40 سنة، والتتار في بلاد الإسلام يعيثون فسادا، لكن في بلاد العجم من أهل الإسلام ما اقتربوا إلى الشام والعراق واليمن ومصر، إنما هناك في أعظم مملكة إسلامية هي التي كانت تحول بينه وبين بغداد وعاصمة الخلافة. فكانت التتار قد سيطرت على بلاد الإسلام وبلا ثورة. بعض الناس إذا وجد دولة متسامحة فتح باب الثورة وشجع الثوار، لكن إذا وجد شرذمة طائفة لا ترحم لن تجد منه إلا الطاعة، كحالنا اليوم، هنا مظاهرات ثورات وهناك لا، أولئك لا يرحمون حتى وإن كان الناس بلا رواتب سنة، حتى وإن كانت دبة البترول ب100,000، حتى وإن فعلوا ما فعلوا لا خروج ولا شغب ولا فوضى ولا شيء. أما في بلاد أخرى ما تجد إلا الفوضى والشغب، وهكذا مع التتار هدوء وأدب، هذا من الذل الذي حصل. في سنة 47 600 تقريبا مات ملك التتار الذي جاء بعد جنغيز خان، وجاء الملك الجديد اسمه منكو خان. منكو خان هذا رأى أن الأحداث التي مرت ومر ذكرها كلها هذه ليست بشيء، أراد أن يغزو عاصمة الخلافة، أراد أن يصل إلى بغداد، وفعلا أرسل هولاكو حفيد جنغيز خان، أرسل هذه المرة منكو خان قائد القطاع هولاكو، أنت مهمتك بغداد وما وراء بغداد. فجاء هولاكو، هذه أحداث أمر مما مر، فجاء هولاكو بجيوش، بدأ بإيران. هل تفرح أن هولاكو غزا إيران؟ لا، لأن إيران كانت سنية آنذاك، بعد إيران أو قبل إيران الأناضول تركيا، وأيضا كانت على أحسن حال تركيا الأناضول، ثم إيران، ثم مر على الإسماعيلية. إسماعيلية وإن حسبت نفسها الإسلام إلا أنها ضد الإسلام ومع كل غازي، ومع هذا أبادها وخشي أن تقف، ربما تقف مع المسلمين. فوصل هولاكو إلى أسوار بغداد، وصل إلى بلاد العرب من بلاد الإسلام، ومعه وزيره نصير الدين الطوسي، عالم كيمياء وفلك وحساب ونجوم، هو الوزير وهو المستشار، وهو الذي كان يتواصل مع وزير الخليفة العباسي ابن العلقمي. جاء هولاكو ومعه الأمير الخبيث العجوز كتبغا من أخبث قادات التتار، هو الذي رسم هذه الجرائم كلها في عهد جنغيز خان وفي عهد هولاكو. هذا كتبغا نصراني، كتبغا نصراني، وهولاكو لا دين له، والنصارى قد تمالوا مع التتار، اتفق النصارى أن تسقط بغداد وأن يقدم النصارى المساعدة والجائزة بيت المقدس. إذن هو تحالف من التتار والنصارى والرافضة بقيادة ابن العلقمي. ماذا فعل ابن العلقمي؟ ماذا قدم من خدمة للتتار؟ اسمع ماذا فعل. قبل أن يأتي التتار كان ابن العلقمي يقول للخليفة العباسي المستعصم، وهو خليفة السلفي كما يقول ابن كثير، كان على منهج السلف، كان صالحا، لكن وثق في هذا الوزير الخائن. هذا وزير رافضي لا يرضى بخلافة أبي بكر، فكيف سيرضى بخلافة المستعصم؟ كان هذا الخليفة يقلل من الجيش ويؤخر معاشات الجيش، وكان يحارب كل أمير صالح، حتى استطاع أن يجعل جيش الخليفة يتسول في الأسواق. والتاريخ يعيد نفسه والأحداث تتكرر. صار الجيش في منتهى الضعف، يتابعون من أجل لقمة العيش، وقلل الجيش وأهمل الجيش وأفشل الجيش، حتى صار الخليفة وصارت الخلافة بلا جيش. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استطاع العلقمي أن يرفع من الأسعار وأن يجعل أزمة حادة، الغلاء وما إلى ذلك، حتى مهد للتتار، وحتى صار الإنسان يتساءل عن هذا الأمر كحالنا اليوم. هذا الذي نراه والذي نسمعه من الغلاء ومن ارتفاع الأسعار والدولار ما هو إلا تمهيد، كما حصل بالأمس. وفعلا جاء هلاكو، والخلافة ضعيفة، والجيش موزق، والخليفة بطالة هذه. فحصل أن اقترب هلاكو من بغداد، وصار يبني الجسور.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: القاهرة. قال بعض المؤرخين أخطأ قطز في هذا التصرف لأن الرسل لا تقتل، لكن أراد قطز عليه رحمة الله أن يقطع الطريق على أهل مملكته حتى لا يتراجع في القرار الذي اتخذوه. خلاص التتار تقتل رسلهم، إذن لا مجال للصلح وطلب الحياة. بعد هذا رأى قطز أن الأموال لا تكفي والجهاد لا بد له من مال، فاجتمع بالعلماء وقال كيف لو ضربنا أو لو فرضنا على التجار الضرائب من أجل الجهاد. فأفتى العز ابن عبد السلام عليه رحمة الله قال هذا جائز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خزينة الدولة فارغة. الشرط الثاني أن يتجرد الأمراء والوزراء عن ثياب الحرير وعن أباريق الذهب، ستجعل ضريبة على التجار وعلى المسلمين، والوزير يتوضأ في إبريق الذهب أو يأكل في صحاف الفضة. فصوب قطز هذا القرار، وكان قطز أول من تجرد عن ثيابه وأول من أتى بذواته لأنه كان أميرا قبل أن يكون ملكا. وفعل الوزراء ما فعل قطز، وإذا بأكوام الذهب والفضة والحرير، وإذا بالبلاد غنية بهذه الأموال. وبدأ قطز في تجهيز هذا الجيش، واختلف مع هذا المجلس الذي كان يستشيره في أمر. قطز يريد الخروج لملاقات التتار، وأهل مصر بإجماع يريدون البقاء. إن جاء التتار سنقاتلهم، وإن كفانا الله المؤن ولم ياتوا لن نذهب. اختلفوا مع قطز لأن قطزا ما يفكر في بلدته في مملكته، يفكر في أهل عقيدته، يفكر في بلاد الإسلام. التتار في بغداد، التتار في الشام، التتار قد عاثوا فسادا في بلاد الإسلام، كيف نهنى بملك؟ كيف نعيش في مصر ونحن نقول إذا صرفوا عنا تركناهم؟ لا، لا ندافع عن مصر، وإنما ندافع عن إسلام وبلد إسلام. وبالأخير تم واستطاع رحمة الله عليه إقناعهم، فخرج قطز في جيش كبير واجتمع في منطقة الصالحية التي تسمى اليوم بالشرقية، ثم مشى جيشه في الصحراء الشرقية، ثم في صحراء سيناء في صيف شديد وفي حر كبير، ثم مشى بجوار البحر الأبيض المتوسط حتى دخل فلسطين، وبدأ بعسقلان ثم يافا ثم طول كرم ثم حيفا إلى أن وصل إلى عكا التي كانت محتلة من قبل النصارى. يستطيع أن يطرد النصارى، لكن بينه وبينهم عهد، وكان قطز رحمة الله يعني كغير المسلمين يحترم العقود. بعد هذا أفرز قطز جيشا كبيرا وأمر عليه ببرس وقال تقدم أنت، حتى إذا جاءت عيون التتار لا يظنون أن معنا إلا هذا الجيش. فذهب ببرس بهذا الجيش بقطعة من الجيش، فدخل رفح ثم دخل خان يونس ثم وصل إلى دير البلح إلى أن وصل إلى غزة، وهناك حامية التتار. وأول قتال بين جيش مصر الذي عليه بيبرس هذا البطل الشجاع عليه رحمة

0: الله وفقه الله، فهزم جيش التتار وهربوا إلى البقاع، منطقة لبنانية، وهناك تبغى ما بالكم، قالوا جيش المصري يطلبنا يجاهد. الآن قامت راية الجهاد، الآن جاءت الأفراح، الآن آن لك أن تفرح وأن تضحك وأن ترى هذه الأمة تنهزم تحت سيوف المجاهدين، وتحت هذه الأمة التي رفعت راية الجهاد في جيش أعده قطز رحمة الله عليه، هذا المجاهد، هذا الملك البطل الذي ما تمتع بملك ولا تمتع بشيء كما يتمتع الملوك، إنما كان يعمل لهذا اليوم بدرس، ينتصر في أول لقاء ثم يذهب فيواصل مسيره في أرض فلسطين إلى أن وصلوا إلى سهل مغلق بالأشجار والقمم الصغيرة. هذا السهل يسمى بعين جالوت قديما، واليوم يسمى بجنين، بين نابلس وبين بيسان، بين حطين وبين اليرموك، وسط اليرموك التي قادها خالد ضد الروم، وحطين التي قادها صلاح الدين ضد الروم ايضا، عين جالوت وسط. هناك وصل بيبرس في اخر ايام شهر رمضان، كما حصل الفتح وبدر وفتح الاندلس في رمضان، كانت عين جالوت في اخر رمضان وفي 27 من شهر رمضان. وصل بيبرس ثم وصل قطز، وهناك اختبأ قطز خلف الأشجار، وقاموا صلاة القيام من شهر رمضان، وفي الصباح وصل جيش التتار، لكن قد سبقهم إلى المكان جيش الإسلام. الإسلام مادة النصر، المسلمون إذا رفعوا رأس الجهاد فإن وإن كانوا قلة النصر معهم، ما مر هذا خلاف الأصل، الأصل أن النصر للإسلام، النصر لأهل الإيمان، النصر لهذا الدين، النصر لمن رفع راية الجهاد وإن كانت الأسلحة قليلة والعدد قليلا. هذا النصر الذي حصل في تلك الأيام في سنة 56 أو 57 و600. جاء التتار واتفق بيبرس مع قطز على خطة قد فعلها القعقاع بن عمرو مع النعمان المقرن في نهاوند في زمن عمر رضي الله عنه. ما هذه الخطة؟ بيبرس قاتل التتار وهو يتقهقر، يتقهقر بيبرس تعمدا حتى يدخل جيش التتار إلى عين جالوت، إلى هذا السهل الذي قد أحاطت به الأشجار والأحجار والقمم. فلما دخل التتار إلى عين جالوت قرع قطز الطبول، هذه كانت عادة عندهم، قرع الطبول، وهذه بداية المعركة. فنزل جيش قطز رحمة الله عليه، جهاد كتائب نظام إعداد، أول مرة يرى التتار جيشا منظما، أول مرة يرى جيشا يطلب التتار ويقف في أرض الجهاد. ولكن الغريبة أن الهزيمة كانت على المسلمين في أول الأمر، وكان قطز على قمة صغيرة يوجه، تقدم تأخر، ليس كالمدرب الذي يقول يا رغم 10 تقدم ويا رغم 8 تأخر، لا، هذا يقول جهاد في سبيل الله، هذا على قمة. وما يعرف أنه قطز كان يلبس خوذة وهو يصيح ويزأر ويأمر القوة الاحتياطية أن تتدخل، ويأمر هذا الأمير أن يحمي الميسرة. لما رأى قطز أن الهزيمة أوشكت أن تحصل بالمسلمين ألقى خوذته ورمى بنفسه وعلى جواده ودخل في معمعة القتال، فعرفه التتار فرموه بسهم فوقع على جواده فمات، فصار يقاتل على قدميه وعلى رجليه. فجاء بعض الأمراء من المسلمين فقال خذ جوادي، قال لا يا خند، ما أريد أن أحرم المسلمين قتالك. فقاتل قطز على قدميه راجلا وهو يصيح ويقول وإسلاما وإسلاما، حتى ألهب الحماس في قلوب المسلمين. فتقدم الأمير البطل جمال الدين آقوش عليه رحمة الله، طوب كتبغاء الأمير العجوز الكافر الخبيث فتمكن من قتله. هنا لما سقط أمير التتار عام على دوادي قتيلا انقلبت موازين المعركة وهرب التتار، كلهم يريدون الفرار ولا يريدون الوقوف لحظة واحدة. هرب التتار وأصدر سيف الدين قطز عليه رحمة الله الأمر بملاحقتهم، لأنه ما شفى غليلة بأنه أخذ الثار. المسألة ليست ثارا، المسألة عقيدة ودين وجهاد وحماية لبلاد الإسلام ولأهل الإسلام. فهرب التتار 20 كيلو إلى أن وصلوا إلى بيسان، وهناك أعاد التتار صفوفهم. لما رأوا أن المسلمين يلاحقونهم وقف التتار ونظموا أنفسهم، وجرت معركة في بيسان أجمع المؤرخون على أنها أشد من معركة عين جالوت، وهناك أيضا حصلت الهزيمة في أول الأمر على المسلمين. وقطز في هذه اللحظة في وسط الجيش، ولما رأى قطز أن الهزيمة حصلت لجيشه في أول، يعني تقهقر ليست هزيمة وإنما تأخر وتقهقر وضغط، هنا مرة أخرى صرخ قطز وقال: وإسلاما اللهم انصر عبدك قطزا. ما ذكر ملكا ولا ذكر سيف الدين ولا ذكر شيئا من هذه الألقاب، اللهم انصر عبدك قطزا. صرخة صرخة صرخة بإذن الله حصل منها خير بإذن الله سبحانه، وما النصر إلا من عند الله. وتحولت موازين القتال، الصرخة من من؟ من الملك، الملك بنفسه يقاتل مع المسلمين، سهم ربما إذا جاءه سهم قتل، وهو لا يبالي، هو لا يريد الحياة إذا حصلت هزيمة. فتغيرت الموازين وتغيرت الأمور، وأحاط المسلمون بالتتار وقتلوا التتار كلهم ولم يبق واحد، ما بقي واحد واحد، قتلوا كلهم في تلك المعركة وفي تلك الساحة. إذا بقطز ينظر أين التتار، مجندلين تحت أديم السماء تحت سيوف المجاهدين. النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. نظر قطز، هذه جهود عملك أيها الملك الصالح رحمة الله عليك. هذا الملك الشاب كان شابا في مقتبل العمر، ينظر إلى ثمرة عمله، ينظر بتواضع فينزل بهدوء من فرسه ويسجد في التراب لله عز وجل سجدة أطال فيها، وكان يدعو ويبكي ويعلم أن هذا من الله عز وجل، وفقه الله وكلل جهوده بالنجاح وأباد هذه الأمة. فما كان من قطز إلا أن أرسل رسولا إلى من؟ إلى أهل دمشق: أبشروا يا أهل دمشق، فإن الله قد كتب النصر إخوانكم من أهل مصر في عين جالوت وفي بيسان، وقد قتل جيش التتار كله. ماذا حصل في دمشق؟ أتدري ماذا حصل؟ هذه البشارة التي جاءت إلى أهل دمشق أفاقتهم، كانوا أذلة، كانوا مستضعفين مضطهدين، فلما علموا أن أهل مصر قد انتصروا على التتار قام أهل دمشق، هم نفسهم ما زادوا وما جاءتهم أسلحة وما جاءهم دعم، لكن ذهبت الهيبة، فقام أهل دمشق في يعني قياما واحدا، ثم طردوا التتار في لحظات في لحظات. القدوة الصالحة، إذا حصلت القدوة الصالحة كما يقول الرأس الذي به يقتدي الناس من المسلمين، يكون صالحا، يكون شجاعا، يكون يعني مناسبا، قدوة مناسبة للناس. فجاء سيف الدين قطز عليه رحمة الله إلى دمشق وقد طهرت من التتار، وصل في آخر ساعات شهر رمضان، غدا العيد، فصلى صلاة العيد قطز هناك. أتدري ماذا فعل بعد صلاة العيد؟ أعلن الوحدة، مصر والشام عادت كما كانت في عهد نور الدين محمود زنكي وتلميذه و من جيش صلاح الدين، وحد مصر والشام، لكن على أصول شرعية ليست على أصول قومية. قد تمت الوحدة قريبا لكن على أصول قومية، فما آتت أكلها. بعد هذا مكث قطز هناك في دمشق أياما، ثم قرر العودة إلى مصر. قبل هذا أمر ببرس، ببرس هذا شجاع مقدام، أمره أن يطهر حمص وحماة وحلب وسائر بلاد الشام. ببرس فعلا طرد التتار من كل مكان. ثم عاد قطز وأهل مصر أهل القاهرة في غاية الشوق إلى ملكهم، يريدون أن ينظروا إلى هذا الملك الذي نصر الله عز وجل به أهل مصر. أهل مصر إذا أهل مصر إذا وجدوا رئيسا صالحا وعالما ربانيا، فمن هناك إن شاء الله تأتي انتصارات. المهم جاء قطز وترك دمشق وأراد أن يعود إلى عاصمته بعد أن نصره الله عز وجل على التتار. ولأن قطز عليه رحمة الله قد دعا أعداءه ودعا مخالفيه إلى القتال، وما كان يريد إثارة هذه الأمور إلا أنها أثيرت من قبل بعض الناس، ولهذا حصل أن ببرس رحمة الله عليه قتل قطزا في الطريق. وهذه يعني هي المصيبة التي حصلت لقطز بعد أن كان على ملك مصر 11 شهرا وأياما. قال بعض العلماء بأنه وعده أن يكون أمير حلب أو أمير حمص أو أمير دمشق، فما أعطاه ما وعده به، ويقولون بأنه أراد أن يجعله مكانه ملكا على مصر. وقال بعض العلماء، ثارت بعض الخلافات، المهم أن قطز رحمة الله عليه قتل دون أن يقاوم. عندما علم أنه سيقتل ما قاوم وما أراد أن يقاتل المسلمين، فقتل مظلوما رحمة الله عليه. وأهل مصر بدلا أن يستقبلوا قطزا الذي قاد معركة عين جالوت، استقبلوا قاتله وهو ببرس، وكرهوه كرها شديدا. إلا أنه عندما تسلطن على مصر وصار ملكا عليها فعل أفعالا، هذا ببرس استطاع أن يحول بغض أهل مصر إلى محبة واحترام. لماذا؟ طهر بلاد الإسلام كلها من التتار، واصل العمل الذي بدأ قطز. طهر بلاد الشام أيضا المحتلة من قبل النصارى من النصارى. الأمر الثالث، أعاد الخلافة بعد سقوطها. الأمر الرابع، حارب الفساد ونشر العدل، لأن قطز ما تمكن من هذه الأمور، كان مشغولا بحرب التتار. الذي حصل الشيء الغريب الذي حصل بعد هذا، وقد أطلنا عليكم أن أميرا من أمراء التتار بعد هذا كله اسمه قازان، كان له وزير مسلم اسمه نيروز. أمير التتار ملك التتار اسمه قازان، معه وزراء، من ضمن الوزراء أمير مسلم اسمه نيروز. هذا نيروز مسلم، كان يتقرب من الملك وينصحه ويحاول دعوته، حتى استطاع أن يسلم هذا الرجل على يديه من الله، توفيق من الله عز وجل. أسلم هذا الملك على يد هذا الوزير بجمال أخلاقه وبحسن كلامه وبحرصه وبدوام دعوته، هذه أسباب وهذا توفيق من الله عز وجل. فأسلم قازان وأسلمت التتار كلها. لكن الغريب أن التتار بعد إسلامهم، أنهم الذين قتلوا في عين جالوت في بيسان آخرون، بعد إسلامهم لم يتوقفوا عن الغزو وعن البغي. ولهذا الذين قاتلهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شقحب في سنة 270 كانوا مسلمين تتار على الإسلام، لكن بغاه وظلمه وغزاه. ولهذا كان شيخ الإسلام يفتي بقتاله في شقحب في سنة 270، ونختم بهذا السؤال: أين التتار اليوم؟ أين هذه القوميات؟ أين هؤلاء الناس؟ أين هذه الأمم التي كانت في منغوليا والصين؟ أين هؤلاء الغزاة؟ أين نسلهم؟ أين أحفادهم؟ أين ذرياتهم؟ الآن يتواجدون في بلدان كانت تحت ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، دولة قازان ودولة القرم ودولة استراخان ودولة نوغاي ودولة خوارزم. هذه خمس دول كلها في بلاد ما وراء أنها في بلاد روسيا وما خلف روسيا. هذه خمس دول كلها تضم التتار، وأيضا في أذربيجان وفي الشيشان وفي بلاد روسيا، كل هذه البلدان فيها أقوام كثيرة من التتار، وهم اليوم مستضعفون ومحاربون. كم قتل منهم النظام السوفيتي قديما؟ كم كان يقتل استالين ومن جاب عن استالين من هؤلاء؟ بأنهم مسلمون، ما زالوا على الإسلام، ما زالت الإسلام منتشرا بين التتار. هذه حقبة زمنية، وهذا تاريخ دونه أهل التاريخ، وما هذا إلا شيء قليل من كثير. هذه الأشياء فيها دروس وفيها عظات وفيها عبر، وإذا قرأنا التاريخ إنما نقرأ بهذه العبر، أعظمها أن النصر وأن الحقوق لن تعطى إلا إذا رفعت راية الجهاد، وأن الغزاة والبغاة إذا وجدوا قوما وإن قلوا قد تمسكوا بهذه العقيدة وأقبلوا على طاعة الله عز وجل وبإعداد كافي بإذن الله يحصل النصر. نختم بهذا وقد أطلنا عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك في الجميع، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين القتال، أي فرضه وأوجبه، فهو من فرائض الدين وواجباته، وقد يكون واجبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون واجبا عينيا على كل مسلم في أحوال يذكرها أهل العلم، فهو أمر مكتوب فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله: وهو كره لكم. النفوس تكرهه لما فيه من مشقة، فيه ذهاب الأرواح، فيه سفك الدماء والجراح، فيه إنفاق الأموال، فيه الجهد الكبير، التعب والسهر والمشقة والجوع والعطش، فالنفوس تكرهه. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء وهو الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما ينفعكم وما هو الخير لكم وما هو الذي فيه صلاحكم، فشرع لكم ما ينفعكم وما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم أمر الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله والقتال للمشركين، كم حرضهم رب العالمين وحفزهم إلى ذلك وأمر بتحريضهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات كثيرة يحرض الله عباده على ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حفزهم رب العالمين وحرضهم واستنفرهم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعض الصحابة لما قرأ هذه الآية قال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا، أي شيوخا وشبانا، أقوياء وغير أقوياء. انفروا خفافا وثقالا. في كتاب الزهد للإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أنس قال: قرأ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سورة التوبة فلما أتى هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال: إني أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا ولم أسمعه عذر أحدا، أي بني جهزوني. فقال له بنوه: قد قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك.
2: قال فأبى إلا أن يجهزوه فجهزوه وغزوا في البحر فمات على السفينة ولم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير جسده. رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري في شيخوخته وكبر سنه سمع هذه الآية فلم يرضى بالجلوس. وكم من الآيات في كتاب الله يحفز الله تعالى عباده على هذه العبادة العظيمة لما فيها من المصالح لما فيها من المنافع. أخبر الله أنه لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد قعد عن ضرر كعمى أو عرج أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال الله سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يمكن أن يستوي من هو قاعد بدون عذر ومن هو مجاهد في سبيل الله. افتخر أناس بخدمتهم للبيت الحرام وسقايتهم للحجاج وقيامهم على الشعائر فذكرهم الله أن الفضل الحقيقي في الجهاد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لا يمكن أن يستوي من بذل نفسه وروحه ومهجته وبذل جهده ووقته وحياته في سبيل الله بمن هو خلاف ذلك. القرآن مليء بمثل ذلك من الحث والتحريض لما في الجهاد من المصالح لما فيه من المنافع العظيمة. فالدين أغلى ما عندنا، الدين أغلى ما نملك، أغلى نعمة أنعم الله علينا به، فشرع الجهاد لحمايته وصيانته. وهذه من أعظم فوائده أن الجهاد لحفظ الدين. ولولا الجهاد في سبيل الله لتسلط الكفار والمشركون ولضاع دين المسلمين. الجهاد شرع لحفظ الإسلام وصيانته. قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا ما شرعه الله من الجهاد والناس يدفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض وامتلأت بالشرك بالله والكفر. وقال الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا الجهاد لخرب الدين. فالجهاد قتل لحفظ الدين ونفي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، حتى لا يقع شرك في الأرض. قاتلهم لصيانة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن الجهاد لحفظ الدين، لدفع الشرك عن الأرض. ولذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستحق الفضائل هو الذي يقاتل لأجل الدين. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر ويقاتل غضبا لقومه ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ منهم من يقاتل شجاعة، عنده شجاعة، عنده حب للحروب لا لأجل الله. منهم من يقاتل حمية لقومه وغضبا لأرضه ووطنه كما يزعم، ليس له هم في الدين. منهم من يقاتل للمغنم، يريد المال. منهم من يقاتل ليذكر، ليقول الناس إنه شجاع. منهم من يقاتل ليرى مكانه وينظر الناس إليه. من من هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليعلو الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأديان، ليبقى الإسلام رافعا، ليبقى الإسلام مرتفعا شامخا. من قاتل كذلك فهو في سبيل الله، وأما من ليس كذلك فليس في سبيل الله. من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه طريق العزة والكرامة للمسلمين، وأن عدم الجهاد في سبيل الله طريق الذل والهوان وطريق الهلكة. كلما جاهدوا في سبيل الله كلما أعزهم الله، كلما سلموا. إذا جاهدوا في سبيل الله سلموا، سلمت أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وديارهم وأعراضهم. الجهاد سلامة. إذا تركوا الجهاد ذلوا وهانوا، وتسلط الكفار على أموالهم وأرواحهم وبلدانهم فهلكوا. ألم يقل الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ إن التهلكة في هذه الآية هي ترك الجهاد. جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا في القسطنطينية غزاة في سبيل الله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية. إنا معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وكثر أهله قال بعضنا لبعض: إننا قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أموالنا ومزارعنا قد تلفت، فلو رجعنا وبقينا في أهلنا وأصلحنا أموالنا فقد جاء الله بالمسلمين وجاء بمن ينصر الدين. قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نبقى في أهالينا ونقبل على أموالنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا والله الهلكة. لما؟ لأن الناس إذا لم يجاهدوا، إذا لم يعدوا في سبيل الله، أتاهم الكفار وهم ضعفاء فتسلطوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم. وأذلوهم، لكن لو كانوا مجاهدين ومعدين في سبيل الله وكان أولياء الأمور يعرفون عظمة هذا الأمر لكانوا أعزة أقوياء يهابهم الأعداء وتساق إليهم الأموال من الكفار. انظر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين لما كانوا أهل جهاد، سيق تاج كسرى وكنوز كسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخراج أي الغلات من الأراضي والثمار تساق للمسلمين من أنحاء الأرض، من بلاد فارس والروم وما وراء النهر ومن السند والهند، تجلب الخيرات والأموال إلى المسلمين. عزة الجهاد، لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الذل والهوان والضعف والفقر والقتل بترك الجهاد، والسلامة والرفعة والعز والغنى وكثرة المال بالجهاد في سبيل الله. كان عمر رضي الله عنه يعطي كل المسلمين عطاء، أي راتب بدون مقابل عمل، حتى الطفل أول ما تفطمه أمه من الرضاع يجعل له عمر عطاء في بيت المال. كل الأسرة حتى الأطفال يساق إليهم العطاء من بيت مال المسلمين. امتلأت بيوت أموال المسلمين بالكنوز والأموال حين جاهدوا في سبيل الله. اليوم انظر حال المسلمين: مستضعفين، ذليلين، تسلط عليهم الكفار، تحكموا في بلدانهم وأراضيهم وثرواتهم وخيراتهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فطريق العز الجهاد في سبيل الله، به أعز الله سلفنا، ولا عز لنا إلا بذلك. ولذا يرى أهل العلم أن من واجبات ولي الأمر أن يغزو بلاد الكفار أقل شيء مرة أو مرتين في السنة، يغزو يطلب الجهاد، يذهب إليها ولا يترك الجهاد. من فوائد الجهاد وفضائله أنه براءة من النفاق. لا يجتمع جهاد في سبيل الله بنية خالصة ونفاق أبدا، إنما يكون مع عدم الجهاد. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن المنافقين يخذلون عن الجهاد ويقعدون الناس عنه: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبطين للمؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا يأتون البأس ولا يحضرون القتال، ومع ذلك يكسلون غيرهم ويعوقونهم عن الجهاد في سبيل الله. المنافق إذا خرج حياء من الناس كان مهموما، ظل يهم نفسه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو لنا من الأمر شيء لم نخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا إلى المضاجع التي يقتلون فيها. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، من كتب عليه الموت سيأتيه، وليس من خرج إلى الجهاد يموت، فلن يموت أحد إلا بأجله. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا، وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين يعوقون عن الجهاد ويقولون لا تنفروا في الحر، ذكرهم الله بعذاب الآخرة وأنه أشد حرا. إذن هذا شأن المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو فعلا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله براءة من النفاق. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من فضائل الجهاد وفوائده العظيمة أنه من أعظم الأعمال لاكتساب الحسنات الكثيرة. فالجهاد باب الأجر العظيم، باب الدرجات العالية، باب الحسنات العظيمة. ألم يقل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة. تجارة، سماه الله جل وعلا تجارة وأخبر أنه سبيل النصر والتمكين والفتوحات، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال في رواية: لا أجده. ثم قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر وفي رواية قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانث بآيات الله، لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. من الذي يستطيع يواصل الصيام والقيام؟ فالمجاهد في سبيل الله أعظم أجرا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين مر بشعب من الشعاب فوجد فيه عين ماء، فقال: لو اعتزلت في هذا الشعب وبقيت أعبد الله ولكن لا أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، قال: لا تفعل، والله إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. مقام الواحد الذي يقوم في سبيل الله خير من عبادة 70 عاما. وعند ابن حبان والبياقي في الشعب بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في الرباط فسمعوا بفزعة فخرجوا إلى الساحل فلم يجدوا شيئا، فقيل لهم ارجعوا، فرجع الناس ووقف أبو هريرة مكانه. قال له بعض الناس: ما لك واقف؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل، ولو سلم ولو لم يصبه شيء، لكن وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، أو الروحة، الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. إذن أجور عظيمة، حسنات كثيرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو انتصر له الأجر العظيم. الجهاد في سبيل الله طريق الجنة والنجاة من النار، من أعظم الطرق للوصول إلى جنة الله والنجاة من النار، الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. هذا ضمان من الله، تضمن الله جل وعلا بذلك لمن خرج بنية صحيحة لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة، أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة، هذا وقت تحلب الناقة ثم تترك وقتا يسيرا ثم تحلب مرة ثانية، فالوقت الذي بين الحلبتين هو الفواق. أي من قاتل في سبيل الله ولو هذا المقدار من الوقت ورجع إلى بيته سالما لم يصبه شيء وجبت له الجنة. إذن طريق الجنة في سبيل الله ولو لم يصبه شيء في الغزو، ولو لم يقتل، ولو لم يجرح. هكذا هو سبيل النجاة من النار. جاء في صحيح البخاري عن أبي جبر عبد الرحمن بن عبس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لا يمكن لإنسان اغبرت قدماه في سبيل الله أن تمسه النار. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نجاة من النار وضمان بالجنة بهذه العبادة العظيمة لمن أخلص النية لله جل وعلا فيها. فكيف لا يتحفز مؤمن لذلك، لهذا الأمر العظيم الذي فيه النصر للإسلام وفيه الخير وفيه كثير من الفضائل والفوائد العظيمة التي لا يتسع لها المقام. فجاهد أيها المسلم في سبيل الله، جاهد بنفسك، جاهد بمالك، جاهد بكلمتك ولسانك، كله جهاد. جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بكل هذه الأمور، جاهد بالمال. جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا أعطاه عدته وعتاده وما يجاهد به وما ينفقه على نفسه كتب الله له الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير، خرج الغازي لنصرة الدين وآخر خلفه في أهله يرعاهم ويعطيهم ما يحتاجون فقد غزا. جاهد، لا يقوم الجهاد إلا بالتعاون. من استطاع بنفسه، ومن استطاع بماله، من استطاع بكلمته ولسانه، والله لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباغية الرافضة الزنادقة لأصابهم الضرر في الدين والدنيا. انظر إلى من سكتوا على الرافضة في بلاد اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الروافض، تضرروا في دينهم وفي دنياهم. دينهم ضيق عليهم فيه، غيرت العقائد، بثت الشبهات، منعوا من المساجد، منعوا من العبادة، منعوا من حلق العلم. هكذا تضرروا في دنياهم، أخذت الأموال، والله سلبت أموال كثير من التجار وبكوا على أموالهم ولم يجدوا من ينصفهم. أخذت النساء من البيوت واعتدي عليهن، جند الأطفال الذين في المدارس وأدخلوا إلى الجبهات وأحرقوهم فيها. تضرر دينهم ودنياهم. لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباقية لخسروا الدين والدنيا، ولكن إذا جاهدوا في سبيل الله سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم مع ما يكتب الله لهم من الأجور والخيرات والحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على الرافضة المعتدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم قو عزائمهم واكتب لهم النصر، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وكف شرهم وبأسهم.

0: المبرر لبغضهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون لنصرة الدين، صبروا على الشدائد، صبروا على حرب كل العرب، صبروا على الفقر، على الجوع، على الهجرة، على الغربة، على كل المشاق. فإذا ذهب تعظيم الصحابة ومحبة الصحابة وإجلال الصحابة والتأسي بهم، بمن سيتأسى الناس؟ بمن سيتأسى الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ يتأسون بمن جاء بعدهم ممن قصر عن طريقتهم ولم يسلك سبيلهم بل من خالفهم.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. في هذا الأثر يبين هذا الإمام العالم من علماء الصحابة ومن كبرائهم وفقهائهم وأئمتهم، يبين منازل الناس وفضلهم بما كان في قلوبهم، فقال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب، أطهر القلوب، أقرب القلوب إلى الله سبحانه، القلب الذي جمع صفات الخير والإحسان، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الأمي الذي كان يتعبد الله ويخلو بمناجاته قبل أن يأتيه الوحي. وما زال الناس في جاهلية جهلا، كان يخلو بغار

0: ويتعبد فيه الليالي المتتابعة المتواصلة يخلو بربه سبحانه وتعالى، فقلبه خير القلوب. ونظر الله تعالى إلى أهل الأرض كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله تعالى نبيه في ذلك الحين، اختاره لطهارة قلبه وخيريته لحمل هذه الرسالة، واصطفاه الله تعالى لنفسه. ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب وأطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فجعلهم الله وزراء نبيه، جعلهم صحابة نبيه يقاتلون على دينه، فكانوا خير هذه الأمة قلوبا وأطهر هذه الأمة قلوبا وأحسنهم أخلاقا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عن ابن مسعود أيضا كما عند ابن عبد البر وغيره:
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد أقامت الصلاة قد أقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: رؤوف رحيم. فهذا ثناء الله عليهم، وهذا ذكر الله جل وعلا لهم في كتابه، أثنى عليهم بأعظم الثناء وذكرهم بأفضل الذكر وزكاهم بأعلى أنواع التزكية، أن حكم لهم جميعا بالجنة، وأن رضي الله تعالى عنهم، وأن أخبر أنهم خير الناس، وأثنى عليهم في كتابه القرآن وفيما قبله من الكتب المنزلة من السماء. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أثنى الله تعالى على هؤلاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، وذكرهم بأفضل الذكر، ووصفهم بأحسن الصفات، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس وخير القرون، كما جاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني. وفي بعض الألفاظ: خير أمتي القرن الذي كنت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة وأعلاها منزلة وأفضلها درجة هم القرن الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانظر إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ملء الكفين، ونصف المد هو ملء كف واحدة. لو أن أحد الصحابة تصدق بمد واحد من الطعام أو بنصف مد، وجاء من بعدهم وتصدق بمثل جبل أحد ذهبا، لكان ذلك المد من ذلك الصحابي رضي الله عنه أفضل وخيرا وأعلى درجة من جبل الذهب ممن بعدهم. إذن لهم منزلة لا يلحقهم فيها غيرهم مهما فعل. فمنزلة الصحبة وشرف النظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنزلة صحبته ومجالسته والإيمان به، لا تبلغها منزلة ولا يصل إليها أحد بعمل. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الخير لا يزال باقيا في الأمة، وأن الحفظ لا يزال باقيا في الأمة ما دام فيهم الصحابة، وما دام فيهم اتباع الصحابة ومحبتهم وتعظيمهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أناس جعلهم الله أمنة للأمة، ما داموا باقين فالأمن والخير باق. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس، انظر إلى بركة وجود الصحابة، حتى تفتح بلاد الكفار بفضل وجودهم. يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ فيقولون: نعم. جاء في رواية مسلم قال: فينظرون فإذا فيهم الرجل الواحد ممن صحب الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل واحد، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل فيكم أحد صحب الصحابة؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم أحد ممن صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي صحب التابعين الذين صحبوا الصحابة الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقال: نعم، فيفتح لهم. وجاء عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن واثلة بن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم أحد ممن صحبني ورآني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صحبني ورأى من رآني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صحبني ومن رأى من رآني. أي الخير متسلسل، ما زال في الناس حب الصحابة واتباعهم وتعظيمهم والاقتداء بهم، لا يزال الخير باقيا في هذه الأمة. فإذا ذهب تعظيم الصحابة ومحبة الصحابة وإجلال الصحابة والتأسي بهم، بمن سيتأسى الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ يتأسون بمن جاء بعدهم، ممن قصر عن طريقتهم ولم يسلك سبيلهم بل من خالفهم. ولذا جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والله لن يكون في قلب إنسان بغض للصحابة إلا من النفاق، وإلا ما هو المبرر لبغضهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون لنصرة الدين، صبروا على الشدائد، صبروا على حرب كل العرب، صبروا على الفقر، على الجوع، على الهجرة، على الغربة، على كل المشاق. مات أحدهم ولم يجد ما يكفن فيه إلا ثوب يسير إذا غطوا به وجهه بدت رجلاه. كان أحدهم يسرع في الصلاة من شدة الجوع، لا عن جهل ولا عن غباء، ولكنهم كانوا أذكى الناس وأعلم الناس، ولكنهم اختاروا الدار الآخرة. فالذي سيبغضهم أو يعاديهم، ما هو المبرر لبغضهم وما هو المبرر لعدائهم إلا النفاق؟ والله لن يكون بغض لهم إلا من النفاق. فليحذر المسلم أن يكون في قلبه لأحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام غل، فإن المؤمن يكون يوم القيامة مع من أحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا كنت تحبهم فأنت معهم. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا الحديث: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو أن يجعلني الله معهم. ونحن نشهد الله أننا نحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نحبه ونتقرب إلى الله بمودته والثناء عليه، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. لا يبغضهم إلا مبغض لدين الله، الذي يبغضهم هذا كذب كلام الله وكذب كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الدين. لأن الذي يبغضهم أو يطعن فيهم أو يرميهم والعياذ بالله بالكفر أو الفسق أو الخروج من الدين أو الخروج من الإيمان، هذا كذب الله جل وعلا. الله أثنى عليهم في القرآن، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، هو أعلم بخلقه سبحانه، فثناؤه عليهم شهادة لهم بأنهم يموتون على الإيمان. فإذا كان إنسان يبغضهم أو يقول فيهم ما فيه تنقص، هذا رد كلام الله، كذب كلام الله، أيضا كذب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الثناء عليهم، بل طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أصحابه، هل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب أناسا كما تقول الرافضة والزنادقة مرتدون؟ هل صاحب أناسا منافقين؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله؟ هؤلاء هم أخلاء الرسول وهم أحبابه وهم أصحابه الذين كان معهم حتى مات. الذي يطعن فيهم يطعن في دين الله. هذا الدين، هذا القرآن لم يصل إلينا إلا من طريق الصحابة، هذه السنة، هذه الأحاديث لم تصل إلينا إلا من طريق الصحابة. فإذا طعنا فيهم طعنا في كلام ربنا، طعنا في القرآن، طعنا في السنة، ماذا بقي للناس من الدين يدينون الله به؟ إذا كان هؤلاء الصحابة ارتدوا كما تقول الرافضة، أو أنهم فسقوا أو عصوا أو خالفوا الرسول، هذا القرآن وصلنا من طريقهم، والقرآن حق ولا يصل إلا من طريق أناس أهل هداية، والسنة حق ولا تصل إلا من طريق أناس أهل هداية. فالطعن فيهم طعن في دين الله جملة وتفصيلا، لا يبقى لنا من كلام الله شيء ولا من كلام رسوله شيء إذا طعنا في هؤلاء الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد، وكانوا نحوا من 1500، لا يدخل النار أحد ولا تمسهم النار ولا تصل إليهم. فاعرفوا لهم حقهم، واعتبروا محبتهم دينا، والدفاع عنهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا في زمرتهم، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويعمل بمثل أعمالهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقي المسلمين من شره، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت

أكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم.

فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض

هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع

يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن

جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام

أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في هذه الآية العظيمة بيان واقع الناس وتبشير للمؤمنين بالعاقبة العظيمة، فأخبر الله جل وعلا أن الكافرين سيبذلون أموالهم وسينفقونها رغم محبتهم للمال ورغم تعلق قلوبهم به، ولكنهم يضحون في سبيل الصد عن دين الله، فيبذلون أموالهم وينفقونها مهما كلف الحال.

الأموال وتعلق قلوبهم بها يبذلونها وينفقونها بأسخى ما يكون وبأغدق ما يمكن للصد عن سبيل الله وللصد عن دين الله ولإخفاء هذه الرسالة المحمدية التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم هذه إرادتهم وهذه مقاصدهم، أن يطفئوا نور الله وأن يقضوا على دين الله، ويأبى الله ذلك، ولن يرضى الله جل وعلا بحصول هذا الأمر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن هذه الوعود من ربنا جل وعلا من أعظم ما يبشر المسلم، ومن أعظم ما يرزقه ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه ومواصلة للسير في نشر هذا الدين.

0: وفي نشره بين خلق الله، فإن مآل الناس إليه ومرجعهم لا بد في يوم من الأيام إليه. عباد الله، إن الكفار قد تكالبوا على المسلمين وتكالبوا على بلدان المسلمين، كل حين يغزون بلدا من بلاد الإسلام ويسقطون بلدا من بلاد المسلمين قتلا وتشييدا واستيلاء وانتهاكا للأعراض وطمسا لشعائر الإسلام فيما استولوا عليه من الأماكن. ولكن بشرنا ربنا جل وعلا وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن العاقبة للإسلام ولأهل الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن على الإسلام وأن على أهل الإسلام أن يواصلوا المسير وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم، فإن دين الله جل وعلا منصور. فهنيئا لمن جعل الله جل وعلا نصر الإسلام على يديه بنشر العلم والتعليم وتثبيت هذا الدين وبالجهاد في سبيل الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى وأرسل رسوله بدين الحق ليعليه على كل الأديان وليجعله ظاهرا فوق كل الأديان وعلى كل الأمم. ولا تظن أن هذا الأمر قد حصل في زمن رسول الله أو في عهد الخلفاء أو الملوك الصالحين وأنه قد انتهى، بل لم يحصل منه إلا جزء منه، وما زال وعد الله قائما. يبين ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كنت أظن حين نزلت الآية أن ذلك تاما، أي قد تم هذا الأمر وسيتم في عهده. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، سيكون منه ما شاء الله، وسيأتي في آخر الزمان يكون منه ما شاء الله جل وعلا. من أعظم ما يبشر المسلم وما يربط على قلبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال مستمرة طائفة من هذه الأمة على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. وجاء في بعض الروايات: إلى أن تقوم الساعة على الحق ظاهرين، أي عالين على كل من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. بشارة عظيمة للمسلمين أن طائفة ستبقى في هذه الأرض ظاهرة على الحق وعالية على كل من خالفها مهما كانت الأحوال. في صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارق ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوى لي الأرض، زوى الله جل وعلا الأرض لنبيه جميعا حتى نظر إليها كلها بتقدير الله وتمكينه له، حتى رأى مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ملك هذه الأمة من مشرق الشمس إلى مغربها، لا تفوتهم قرية من القرى ولا بلد من البلدان إلا ويكون في ملك أمة الإسلام. وفي صحيح البخاري عن خباب قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فشكونا إليه وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجعل في تلك الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قسم منه عليه الصلاة والسلام أكده بعدة مؤكدات: والله ليتمن الله هذا الأمر، فلا بد من تمام هذا الأمر ومن كماله على أحسن الوجوه، كما أقسم على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله جل وعلا بيت مدر ولا وبر إلا أبخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام ويذل به الكفر، وذلا يذل الله به الكفر. لا يبلغن هذا الأمر وهو هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار بلغ جميع المعمورة وبلغ جميع الأرض، فلا بد أن يصل هذا الدين وهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من مدر ولا بيت من وبر. والمدر هو الطين، والوبر هي بعض الجلود، لا يبقى بيت من البيوت على وجه هذه الأرض إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إما أن يدخل بعز وإكرام أو بقهر وإذلال، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا بد من وقوع هذه الوعود، ولا بد من تمام الخير للمسلمين في جميع الأرض، ولا سيما في جزيرة العرب التي هي مهد الإسلام وأصل الإسلام ومرجع المسلمين. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب مروجا وأزهارا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب وجزيرة العرب مروجا وأنهارا من النعيم الذي يجعل بتمام هذا الدين. سترجع الخلافة التي كانت بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسينصر الله هذا الدين، وتأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكافرين بلدا تلو بلد بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة الخلفاء الراشدين، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. والملك العاض هو الذي يحصل فيه الظلم ويحصل فيه التعسف على الرعية، كأن الواحد منهم يعض عضا من شدة ما يجد من ظلم الملوك. ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفع، ثم يكون ملكا جبريا أي ملكا قهريا فيه قهر للرعية وظلم لهم واستبداد، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد بعد هذا الملك العار وبعد ملك الجبر والقهر من خلافة سائرة على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعود عظيمة وتباشير جليلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكفار كما فتحها آباؤهم وأجدادهم من الصحابة ومن بعدهم عند الإمام أحمد والحاكم وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فسئل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلة، فلما جيء بذلك الصندوق أخرجه فإذا فيه كتاب مكتوب فيه: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سأله سائل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل. ومدينة هرقل هي القسطنطينية، وكان فتحها بعد 800 سنة من إقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة العثمانية على يد الخليفة الفاتحي محمد الفاتح رحمه الله. فتحها بعد 800 وهي المدينة الأولى من المدينتين التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وهي اليوم اسطنبول التي هي عاصمة تركيا. بقي مدينة رومية التي هي روما والتي هي اليوم تعتبر عاصمة لدولة إيطاليا، وسيأتي فتحها، وكما قال الإمام الألباني: ولا تعلمن نبأه بعد حين، سيحصل ولا بد، وتحصل هذه الفتوح كما أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفتح المسلمون بلاد الكفار وتنفق كنوزهم في سبيل الله. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. تنفق في سبيل الله، ويحصل إعزاز للمسلمين ولأهل الإسلام بقدر تمسكهم بدين الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن هذه التباشير العظيمة من رسول الله وفي كتاب الله جل وعلا لتعتبر حافزًا عظيمًا للمؤمنين أن يتمسكوا بما عليه، وأن يثبتوا على هذا الدين، وأن يعلموا يقيناً أن المستقبل لهذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فلا بد أن يعلي الله جل وعلا دينه، ولا بد أن ينصر الله جل وعلا شريعة رسوله وما جاء به، ولكن لا بد للعباد من تحقيق الإيمان ومن التمسك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا ذلك. قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا، إياكم أن يحصل فيكم وهن وهو الضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون على كل الكافرين. وقال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. فهذه وعود للمؤمنين أنهم هم الأعلون، وأنهم هم المنصورون، وأنهم هم الممكنون في هذه الأرض. هذه وعود الله جل وعلا لأهل الإيمان متى ما حققوا الإيمان. وقد وعد الله جل وعلا بوعد، ووعده الحق لا يخلف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما سيجعل الله السبيل للكافرين على المؤمنين؟ قال العلماء: أي لا يجعل لهم سبيلا من جميع الجوانب. وإن وجد السبيل للكافرين على المؤمنين ففي بلد دون بلد، أو زمان دون زمان. وقيل واختاره الإمام ابن القيم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنها على عمومها، وأنه لا يمكن أن يحصل السبيل والتسلط والتمكن للكافرين على المسلمين إلا إذا لم يحققوا الإيمان، وإذا ضعف إيمانهم، وإذا أخلوا بالإيمان. أما ما داموا مؤمنين محققين لهذا الإيمان متمسكين به فاعلين له، فلا يمكن أبدا أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على العباد أن يراجعوا دينهم وأن يتمسكوا بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، يكون فيه عزهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيمة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا وجدت المعاصي من الربا والإقبال على الدنيا والخروج إلى الأرض وترك قتال الأعداء، أصاب الناس ذل لا ينزع هذا الذل حتى يراجعوا دينهم. فلا بد من مراجعة الدين، ولا بد من التمسك به. وليبشر المسلمون المؤمنون المتمسكون بهذا الدين أن العاقبة لهم في هذه الحياة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والعاقبة للمتقين. هو الذي يفعل ما يشاء جل وعلا ويقضي ما يشاء، وقد وعد أن هذه الأرض لا يرثها إلا الصالحون. ويكون أهل الصلاة وأهل الدين الناصرين لهذا الدين هم الممكنون في الأرض. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا معاشر المؤمنين، حققوا هذا الإيمان وتمسكوا به واعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. يا معاشر العلماء، ويا معاشر الدعاة إلى الله، ويا معاشر طلبة العلم، جدوا في السير واستمروا في هذا الطريق، انشروا دين الله وادعوا إليه، علموا الناس ذلك. هذا باب العزة، وهذا باب النصر، وهذا باب التمكين. إذا نصر هذا الدين انتصر أهله القائمين به والمتمسكين به. إذا على هذا الدين على أهله المتمسكون به. يا من عصى الله أو اقترف الذنوب أو المعاصي، تب إلى الله جل وعلا وأبشر بالنصر والتمكين والإعزاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، لا بد من رجوع إلى الله جل وعلا. إن وعود الله حق لا يمكن أن تخلف، وإن وعود رسوله حق والله لا يمكن أن تخلف أبدا. ولكن الخلل يصدر من المتمسكين بذلك ومن السائرين عليه. إذا حصل منهم ضعف أو نقص أو تقصير دخل عليهم الخلل بقدر ما حصل منهم من ضعف في التمسك بهذا الدين. وأما إذا تموا وقاموا به خير قيام، فوالله لينصرنهم الله كما نصر أسلافهم، وكما مكن لأسلافهم، وكما مكن لآبائهم وأجدادهم من السلف السابقين رضي الله عنهم. عباد الله، لا بد من ثقة بالله ومن حسن الظن به. الكفار تكالبوا على المسلمين، سلطوا عليهم أناسا يعيشون في أوساطهم وفي بلدانهم ممن يباع ويشترى بالمال، بل ربما ممن هو على عقائد أكثر من عقائد اليهود والنصارى من رافضة وباطنية. وكذلك سلطوا عليهم بعض الفرق المنحرفة الضالة من الخوارج وأمثالهم. ولكن على المسلمين أن يراجعوا هذا الدين. كفى غفلة، كفى بعدا، كفى تقاعسا، كفى الدنيا وإقبالا عليها، ذلك السبب في إصابة الناس بالذل. في مسند الإمام أحمد أن أبا أيوب رضي الله عنه كان من الجيش الذين غزوا القسطنطينية، وكانت أول غزوة لتلك المدينة التي هي أكبر مدن الروم، كانت أول غزوة في عهد يزيد ابن معاوية رحمه الله بعد 50 هجرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان قائد ذلك الجيش يزيد بن معاوية، فكان أبو أيوب فيهم. فحمل رجل من المسلمين حتى ألقى بنفسه في سور تلك المدينة وقتل من قتل من الكفار ثم قتل. فجعل المسلمون يقولون: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وما تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتفهمونها على غير فهمها، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار. لما نصر الله الإسلام وأعز الله المسلمين أقبل بعضنا على بعض، فقال بعضنا لبعض: إن الله قد نصر رسوله وقد كثر المسلمون، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها فإنها قد ذهبت. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا وترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذه التهلكة إذا أقبل المسلمون على جمع الدنيا، تركوا الإعداد للكافرين، تركوا الإعداد الحسي من قوة وسلاح وآلات، وتركوا الإعداد المعنوي من تربية على الإيمان وعلى العلم وعلى العقيدة الصحيحة، صارت هذه بعينها هي التهلكة. تسلط عليهم الكفار وأذلوهم وأذاقوهم سوء العذاب في هذه الحياة الدنيا. فالتهلكة الإقبال على الدنيا والنصر والإعزاز نشر الدين والإقبال على هذا الدين. فيا معاشر طلبة العلم ويا معاشر الدعاء إلى الله جل وعلا، أنتم أمل الأمة، ومن سينهض بها من هذا الحال التي هي فيه إلى عزها بإذن الله وإلى سؤددها وإلى علوها بإذن الله على كل الكافرين، بنشر هذا الدين والتمسك به وتعليمه للناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقي المسلمين من شره، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى أبنا محمد.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، نشكر لشيخينا الفاضلين أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالي حفظه الله على حسن ترحابه وأظنه بإخوانه، وعلى الجهود التي يقوم بها في سبيل الدعوة وفي سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم نشكر لشيخنا أبي عبد الرحمن محمد الزبيري حفظه الله على موعظته وعلى كلامه الذي تكلم به. وإن كان لابد من كلمة تلقى في هذا المقام والمقام ليس لنا، فهي عن قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ففي هذه الآية الكريمة يخبر ربنا تبارك وتعالى عن عداء اليهود لأهل الإسلام عامة ولأهل السنة خاصة، وأن هذا العداء منبعث عن حقد وكراهية، كيف لا وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى أنهم يسعون بشتى وسائلهم وبكل ما أوتوه من قوة إلى إثارة الحرب وإلى شن الفتن وإيقادها على أهل الإسلام. يقول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب ولكن الله مع أهل الإسلام، ولكن الله مؤيد لهذا الإسلام ولهذا الدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذا العداء مستمر من اليهود للمسلمين إلى قيام الساعة، لا يملون ولا يكدحون حتى يحققوا مقاصدهم السيئة وغاياتهم الدنيئة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا عجب ولا ضير من هذا الصنيع، فإنهم قد تجرأوا على الله عز وجل، تجرأت اليهود على رب العالمين، فكيف بعباده الصالحين؟ فزعموا وخاب زعمهم أن الله اتخذ ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهكذا زعموا، وخاب زعمهم أن الله فقير وهم أغنياء، كما قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، مع أن الله يقول: والله الغني وأنتم الفقراء. زعموا وقبحه الله من زعم أن يد الله مغلولة عاجزة عن الإنفاق. قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيها الناس عباد الله، اليهود تجرأوا على أنبياء الله عز وجل فقتلوا بعضا وكذبوا آخرين، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ويقول سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وبنو إسرائيل هم اليهود، ولذلك من الخطأ أن يقال لدولة يهود دولة إسرائيل، لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وهو يعقوب، كما قال سبحانه: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واتبينا إلى آخر الآيات. اليهود تجرأوا على ملائكة الله تبارك وتعالى وخصوصا جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي المسند من حديث عبد الله بن عباس، والحديث في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله، أن اليهود أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا عنها عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. فقال لهم: هاتوا. فقالوا: أخبرنا عن علامة النبي. فقال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: فأخبرنا عن المرأة، كيف تؤنث وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماءها ماء الرجل آنثت؟ قالوا صدقت، فأخبرنا ماذا حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشكي عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أنها ألبان الإبل فحرم لحومها. قالوا فأخبرنا عن هذا الرعد، فقال هو ملك من ملائكة الله بيده السحاب، أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه إلى حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة، فإن أنبأتنا عنها بايعناك. فليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر، فمن صاحبك؟ فقال جبريل. فقال جبريل، قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو كان ميكائيل الذي ينزل بالقطر والنبات لكان. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآيات. أيها الناس عباد الله، فإذا كانت الملة اليهودية قد تجرأت على الله وتجرأت على أنبيائه وتجرأت على ملائكته، فلا غر ولا عجب من أن تتكالب مع أختها وشقيقتها ملة الرفض على أهل الإسلام وعلى محاربتهم وعلى عدائهم. فإن معتقد الرافضة ومعتقد اليهود متشابه في كثير من الأوصاف، وكأنهما خرجا من مشكاة واحدة، وقد اتفقوا معهم في كثير من الصفات في معتقدهم ومنهجهم الفاسد. فمما اتفقوا عليه تحريف القرآن، فالله عز وجل قد ذكر عن اليهود أنهم يحرفون القرآن، فوصفهم الله عز وجل بأنهم محرفة. قال الله تبارك وتعالى عنهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومما حرفوه في كتاب الله أن الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوا ذلك بقولهم حنطة في شعيرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوها فدخلوا الباب وهم يزحفون على أستاههم، فقالوا حبة في شعرة، وفي رواية حبة في شعيرة. وهكذا إخوانهم الرافضة وهم نظراؤهم في هذا الباب، فإنهم قد حرفوا كثيرا من الآيات وأبدلوا معانيها التي أراد الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام كما لا يخفى عليكم في كتابه منهاج السنة النبوية جملة من التحريفات التي أوردتها الرافضة في كتبهم. كذلك مما اتفق عليه الرافضة مع اليهود رد الآيات المحكمات الذي لا تتوافق ولا وتتعارض مع مذهبهم ومع منهجهم الفاسد. فإن الله عز وجل قد أخبر بذلك، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء يهود فقال لهم هكذا ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نحملهما ونحمم وجوههما ويطاف بهما. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قل هاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها، فلما وصلوا إلى آية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ الكتاب عليها، فقال له عبد الله بن سلام يا هذا ارفع يدك، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما عليه الصلاة والسلام فرجما. وقد جاء بنحو هذا الحديث في صحيح مسلم عن البراء بن عازب بزيادات في آخره، وكذلك الرافضة يا أيها الناس في آخره، وكذلك الرافضة يا أيها الناس.

0: بواسطتهم ويركبون على ظهورهم لبث الأفكار اليهودية ولنشرها في أوساط المسلمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرافضة حمار اليهود يركبون عليه في كل فتنة، الرافضة حمار اليهود يركبون عليه في كل فتنة. فالله أسأل أن يكفينا شر اليهود والرافضة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، أن يذل الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أمر الله عباده أن يخافوه، وجعل الخوف منه شرطاً من شروط الإيمان به، فقال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمناً يخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يشرك في الرهبة من الله سبحانه وتعالى غيره. قال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فمن أدت به رهبته إلى أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، كان منددًا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم

0: إياي فارهبون، فلا يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى لأحد من مخلوقاته أن يشرك به في الرهبة أو الرغبة أو أي ما كان من خصائصه عز وجل. أيها الناس، إن أمر الرهبة من الله عز وجل أمر عظيم جدا، من حققه أمن. قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. من حقق الخوف من الله أمن. قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن رهب من ربه سبحانه وتعالى وخافه أمن، هذا هو باب الأمن والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن أمر الخوف من الله والوجل منه والرهبة منه أمر مهم جدا، فمن حقق ذلك كان عابدا لله سبحانه وتعالى. لذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا منيبا. والشاهد: لك راهبا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، أو قال: علم من أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه زكريا وأبان ثمرة الرهبة منه سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما كان حالهم كذلك أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما. أيها المسلم، احذر أن تمنعك الرهبة من الوقوع في محرم أو كتمان واجب. روى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو سمعه أو شهده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين وتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل، الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عادى الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الألفاظ من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشى بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان: دبا يأكل شداده ضعافه. أيها الناس، إن هذا الإرهاب الذي يتبناه الناس للناس ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت فرعوني. قال الله عز وجل: وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فمحى الله هذا الجبروت وهذا السحر وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعون الإرهاب فشى بين الناس، إرهاب في الدين، إرهاب في الدنيا، إرهاب على المؤمنين، هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرت السيف في أوساط الناس أو بين مصلتا عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس، سكينة المسلمين وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة. فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين عملا بكلام رب العالمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير، فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الآيات، كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه. لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعضد شجره ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر، حتى على الطيور، حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم، لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأمكة حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال، حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتنة. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقبه لو كان في بيته وعلى فراشه، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام ما أراد أحد بها بالمدينة سوءا إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حرص الشريعة على أمن العباد أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظاً على الأمن وإبعاداً للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن، بل يعيشون في رعب وقلق وابتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعاداً عن الإرهاب، حتى لا يبقى خائفاً على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعاداً للإرهاب، حتى لا يبقى خائفاً على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله، كل ذلك حرصاً على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم، ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلق. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صداً لعدوان المعتدين على الأموال، على الأعراض، على الدين، على الممتلكات. خمسة أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمسة أمور، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمسة الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها، وقد جمعها الله عز وجل. جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عداه. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء، حفظ الأنفس، حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآيات. وهكذا في قول الله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الخمر يقتل العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. فهذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعها. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءً، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني، وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم أو على شاكلتهم. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك، وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين المفسدين. اعتدوا على الأنفس، اعتدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضروريات الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دين، ولا سلم منهم سلمة أنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات وحاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقوا من الضروريات الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك، إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات الخمس؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم، وإلا فلا حقية لغيرهم. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل السليم الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه ويدفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا.

سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن

تتيم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لا

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية

الآية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.

أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر

0: حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم.
3: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين.
2: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة الجمعة بعنوان التبيين لعواقب المفسدين.
3: وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة.
2: لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: ولا تبغي الفساد في الأرض أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك. الفساد في الأرض لا تبغيه. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم، أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته، أين المفر؟
2: سجلت هذه المادة في 15 من محرم لعام 1431 للهجرة.
3: لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمكين بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعده وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
2: نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

أن يسعى في صلاح نفسه وصلاح المسلمين وخير نفسه والخير للمسلمين، هذا هو المسلم حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد قال الله عز وجل مادحا هذا الصنف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن كان يصلح نفسه ويصلح غيره من المسلمين يدعوهم إلى الصلاح لا يضيع الله أجره. ومن أعظم الصلاح إقامة الصلاة وتمسيك الناس بكتاب الله، فإنهم إذا تمسكوا بكتاب الله صلحت أحوالهم وسددت أقوالهم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله لإصلاح العباد وسد الفساد، قائلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمطلوب من المؤمن مع إيمانه أن يصلح، يؤمن ومع ذلك يصلح نفسه ويصلح غيره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا شأن المؤمن، أنه ساعي في صلاح نفسه وصلاح غيره. والله سبحانه أبان أن هذا أمر محتم على سائر المصلحين، فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ذروة المصلحين وذروة الدعاة إلى صلاح العباد والبلاد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكانت وصية موسى لأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام أنه يخلف في قومه. حين ذهب إلى موعد ربه عز وجل أمر أخاه أن يخلفه في قومه وأنه يصلح، أمره ووصاه بذلك وحذره أن يتبع سبيل المفسدين، وفعلا قام بذلك قياما حسنا، نبي أوصى نبيا. والشاهد من ذلك أن اتباع سبيل المفسدين ضرر على العالمين، ضرر. فمتابعة سبيل المفسدين سواء كان هذا الفساد بالشرك بالله عز وجل أو كان بالبدع والخرافات أو كان ذلك بغيره من الأقوال والأفعال من قتل وتشريد وتقطيع للطرقات وغير ذلك من الموبقات والمهلكات، كل ذلك يضر العباد والبلاد. لهذا فإن الله عز وجل من شرعه وحكمته أنه لا يحب الفساد، الله يحب الصلاح في بلاده وعباده ولا يحب الفساد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شيء لا يحبه الله، الفساد في الأرض مبغوض ومبغوض أهله، مع ادعاء أهله أنهم أهل الإصلاح وهو ألد الخصام وهو مفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن

لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. حتى قال فرعون عليه لعائن الله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول عن نبي الله موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ذروة المفسدين في ذلك الزمن، رأس المفسدين في ذلك الزمن، يزعم داعيا ومدعيا على أنه يحذر قومه من فساد نبي الله موسى فيما يزعم. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين. ومن هنا فإن الميزان الذي يعرف به الصلاح وأهل الصلاح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المفسدون مع أن الله عز وجل لا يحب الفساد لا يحب أهل الفساد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا سبحان الله، مفاتح كنوز قارون العصبة أولي القوة تنوء بهم وتثقلهم، عصبة أعداد الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتح كنوزه تثقلهم، وكان هذا سبب فساده. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قدم قومه له نصيحة، والله إنها نصيحة ثمينة، ولكن البغي والطغيان حمله على الفساد والعدوان. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك، الفساد في الأرض لا تبغيه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم؟ أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته. أين المفر؟ نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الفساد في الأرض خطر عظيم جدا، هو شأن الكافرين وهو سبب عذابهم الأليم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أنه عذبهم بذلك: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كفار، ولكن مع هذا الفساد لا يذهب سدى، يزدادون على كفرهم على عذابهم على الكفر عذابا بكل فساد أحدثوه في الأرض، عذابا بشربهم الخمور، عذابا بالزنا، عذابا بالربا، عذابا بالكذب، عذابا بكل كبيرة اقترفوها وذنب اجترموه إضافة إلى عذابهم على كفرهم. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا يدل على أن عذاب الكفار أنفسهم
يتفاوت، فمنه ما هو شديد ومنه ما هو أشد. نعم، إن الفساد في الأرض، صاحب الفساد لا يمكن مهما كانت قوته، مهما كان جيشه، مهما كان ماذا ملكه، لا يمكن. وإنما يمكن الله لأهل الإصلاح في الأرض، لأن الله يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن كان لا يريد بغيا ولا عدوانا ولا فسادا في الأرض، وإنما قصده تقوى الله ونصرة دينه، فإن الله يمكنه. ومن كان على غير ذلك فالأمر بالضد. لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمثيل بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعده وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لا يخلف، هذا سبيله، سبيل التمكين. فاحرص أيها المسلم، صغيرا وكبيرا، مأمورا أو أميرا، على إقامة دين الله والتمسيك بكتاب الله عز وجل. هذا سبيله، سبيل التمكين. وانظر إلى أمم، وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة. والله في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شاء سائر المفسدين جعلهم الله عز وجل نكالا، لأن الله بسط أرضه وأقام سماءه وأنزل كتبه وأرسل رسله ليعبد وليصلح في الأرض وليجتنب الفساد، ورفع منزلة من نهى عن الفساد وميزه على غيره. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله شرع الجهاد للمفسدين والزنادقة المعتدين حتى لا تفسد الأرض، سواء للكفار أو لغيرهم، ويقام دين الله ويقام توحيد الله، وتكسر شوكة البغاة بتوحيد رب العالمين سبحانه وبتوكل عليه، نعم، وبالثقة به وبإقامة توحيده وشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو قرة عين كل صالح. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن ذلك كله مراد لله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيها الناس، إن أمر الفساد في الأرض يثقل المجتمعات ويجعلها تئن، سواء كانت كثيرة أو قليلة. الناس يبغضون الفساد ويريدون أن يعيشوا في نعمة وبعد عن ذلك. قال الله عز وجل أن تلك الأمة آنة وشاكية إلى ذلك الملك المعزز المكرم من ربه عز وجل: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا،
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب الآيات. أمة تئن من يأجوج ومأجوج، أمة مفسدة، أمة مفسدة. ولكن الله سلط عليهم أن بقوا في ردم محدود، ومكن الله لذي القرنين ومن معه فردم عليهم. إن الفساد في الأرض لا يجنى من ورائه إلا الخسارة، والله لا يجتني صاحبه إلا الخسارة، لقول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هل علمتم على مر التاريخ مفسدا مفلحا؟ أبدا لا يفلح المفسد، لا يصلح الله عمل المفسدين أبدا. كل مفسد خربان العمل، عمله غير صالح، لقول الله سبحانه وتعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاسد العمل، المفسدون أعمالهم لا خير فيها، شتى أعمالهم لا تركن إليها أبدا. فالواجب اتباع سبيل المصلحين والبعد عن سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لأخيه أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وربنا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعة المفسدين حرام، اتباعهم تأييدهم مناصرتهم حرام، التخاذل أيضا عن أهل الحق حرام، يسبب الفساد في الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل الباطل متضافرون، وإن كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم ضد أهل الحق، فإذا حصل التخاذل من أهل الحق حصل الفساد كما أبان الله سبحانه وتعالى. هل علمتم مفسدا مفلحا على مر التاريخ؟ سواء كان هذا الفساد بالمحاربة للمسلمين أو تقطيع الطرقات أو سفك الدماء أو بغي في الأرض أو غير ذلك من المحرمات وإفشائها والرضا بها أبدا. والله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المفسدون في الأرض أحدهم ربما اقترف ذنوب الأمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. انظر، المفسدون معذبون في الدنيا والآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرام حرام حرام الإفساد في الأرض. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أمر أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، أقام دينه وأنزل كتبه وأقام شرعه، فالواجب على المسلمين أن يسعوا بالإصلاح. نعم، وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يا أخي تأمل، قد خلت أمم من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأمل، اقرأ القرآن وتدبر، لست بأول واحد ولا آخر واحد من المفسدين. قد خلت أمم من المفسدين دمرها الله، ألم تر كيف فعل ربك بعاد
كرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دين الله، الله له الحق وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فمن أفسد في أرض الله أهلكه الله في الدنيا وفي الآخرة. هذه أمم دمرها الله بفسادها، ولما كان فرعون من المفسدين عند أن أغرق في البحر أراد التخلص من ذلك الفساد، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفعه ذلك، لأنه لج في الفساد وأغرق فيه وأهلك الحرث والنسل وقتل الصبيان واستحيى النساء ودمر العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه عبر، إياك والغفلة أيها العبد، مهما كنت لا تفتئت عن قبضة رب العالمين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السميع العليم. قال الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اختبأت، ظهرت، كان الفساد في ظاهرك أو باطنك، في أقوالك أو أفعالك، تظهره أو تخفيه، لا تخفى من الله خافية، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشر ولكنها حالقة الدين. هذا إذا كان الخلاف بين أخ وأخيه مسلم ومسلم، وحصل فساد بينهما، فإن هذا يحلق الدين، فما بالك إذا كان الفساد في الدين، في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، في سفك الدماء، في تقطيع الطرقات، في إفشاء المحرمات، في التوثب والبغي. كل هذا والله أشد وأبعد، أشد ضرراً وأبعد وأسحق لصاحبه في الدنيا والآخرة. ألا فليتأمل الإنسان ما يقدم عليه أياً كان، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبيناً خطر الظلم وخطر البغي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أين تذهب من بغيك؟ بغيك راجع على كاهلك، بغيك راجع على كاهلك، ترهق بالذلة وترهق بالمهانة، وكل ما تقترفه هو ذنوب عليك، كلها عائدة عليك لا تنفك منها في الدنيا ولا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، والحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلًا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا، إلى قوله غفورًا رحيمًا. قال: حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي، واسمه هشام ابن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق، وهو السبيعي، عمر ابن عبد الله، قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي، فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري من أبناء عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كلهم ثقات إبراهيم وأبوه سعد بن إبراهيم وجد إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره وهذا إسناد عجيب تابعي أو صحابي يروي عن تابعي سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان بن الحكم وهو من التابعين وليس له صحبة أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله أي هكذا كانت نزلت أول الآية كانت نزلت الآية في أول الأمر لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي على زيد فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي والقائل هذا زيد فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر وقال رحمه الله باب الصبر عند القتال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي كما ذكر هذا بعض الشراح وكثيرا ما يترك البخاري نسبته إذا ذكر غيره عبد الله بن محمد ينسبه فإن للبخاري عدة شيوخ كلهم يسمى بعبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وهو مشهور بكنيته وعبد الله بن محمد بن أسماء وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي وهو المذكور هنا وغالبا ما يترك نسبته هل هذا دائما يحتاج نظر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا هذان بابان الباب الأول حاصل الترخيص لأصحاب الضرر عن القعود أو الترخيص لهم في القعود عن الخروج في سبيل الله وأصحاب الضرر هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم إذا قعد ولم يخرج للقتال في سبيل الله لأنه معذور وهكذا الأعرج الذي لا يستطيع المشي، لا يستطيع مماشاة السليمين، لا يستطيع صعود الجبال، هذا معذور إذا قعد عن الخروج في القتال في سبيل الله. وهكذا المريض مرضا يعيقه عن الخروج، ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يخرج للجهاد في سبيل الله. فهؤلاء إذا قعدوا ولم يخرجوا للقتال ليس عليهم حرج، بل ظاهر هذه الآية أن الله تعالى سواهم بالمؤمنين الخارجين للجهاد في سبيل الله، لأنه لو كان عندهم استطاعة على الخروج لخرجوا. فقال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلا يستوي القاعدون في بيوتهم ولم يخرجوا للجهاد والمجاهدون في سبيل الله، واستثنى الله أولي الضرر. مفهوم هذه الآية أي أنهم يستوون مع المجاهدين، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وفي رواية: حبسهم المرض. فالذي قعد بسبب ضرر ليس عليه حرج، بل هو مأجور إن كان له نية، وهذا تحمل عليه ما سبق أنه إن كان له نية في الخروج لولا ما أعاقه عن ذلك، كما قال ابن أم مكتوم في هذا الحديث: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. أي شق عليهم حين نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. تألموا أن الخارجين للجهاد أفضل منهم، وهم عندهم أعذار، لو يستطيعون الخروج لخرجوا. فقال الله تعالى: أنزل الله غير أولي الضرر. أي فهؤلاء لو كانت لهم نيات صالحات في الخروج، وأنه لو قدر على الخروج لخرج، فهو مأجور ومشارك للخارجين في الأجر. نعم، لا شك أن الخارج الذي يعاني الجهاد له أجر أعظم، لكن هذا أيضا يشاركه في الأجر، يشاركه في الثواب. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، أي كل المؤمنين موعودون بالجنة، حسناء الجنة، ولكن المجاهدون مفضلون على القاعدين. فالمجاهد المؤمن في سبيل الله المبتغي ثواب الله والأجر من عنده مفضل على المؤمن القاعد وأرفع منه درجة، وليس العكس أن القاعد أفضل من المجاهد، إلا إذا قعد القاعد بسبب عذر أعاقه فهو مشارك للخارج في سبيل الله تعالى في الأجر. فالخارج في سبيل الله يحتسب هذا الفضل الذي هو فيه، وأن الله تعالى فضله على غيره. والباب الثاني باب مهم أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وهو الصبر عند القتال، وأن المؤمن يصبر، فإن القتال شديد، ربما يقتل إخوانه عن يمينه وشماله، ربما يجرحون، قد يحصل له نقص في طعامه وشرابه، قد يحصل له نقص في نومه، قد تحصل عليه شدة في مواجهة عدوه فيحتاج إلى صبر، وهذا أمر مهم. وأن الصبر على القتال وعند القتال مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وربما صبر ساعة أو نصف ساعة يكتب الله تعالى به النصر، ولو لم يصبر هذه الساعة لحصلت الهزيمة والخذلان. فالصبر في القتال أمر مهم، ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرهم بالصبر وبين لهم فضيلة ذلك، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، فاصبر في نفسك وصابر عدوك، هكذا المقاتل يكون في سبيل الله عز وجل. وهكذا

ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بعد أن أسلم الناس ودخل الناس دخل كثير من المسلمين من الناس في الإسلام وكثر عدد أهل الإسلام. أمر الله تعالى الواحد أن يصابر اثنين من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالله مع الصابر. فالصبر عند القتال من أسباب النصر، بل يكون النصر معه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم تحصل من هزائم أو تحصل من نكسات أو تحصل من أضرار.

أكبر على المسلمين في قتالهم بسبب قلة الصبر أو عدم الصبر، يضعف المقاتل أو يمل ولا يصبر فيحصل من وراء ذلك أضرار كثيرة. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث طويل اقتطع منه البخاري هذه القطعة، إذا لقيتموهم فاصبروا، جاء في تتمته واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا مما يرغب في الصبر. إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخوان يقول صرح البخاري بالجعفي في صحيحه في 25 موضعا وبالمسند في موضع واحد. نعم، ومر معنا كثيرا أنه يبهم ويكون هو المسند الجعفي، يقول حدثنا عبد الله بن محمد يبهمه لا ينسبه ويكون هو الجعفي يذكره الشراح، أو يأتي في رواية أخرى تبين ذلك. هل لهذا مزية لكونه من قوم الإمام البخاري؟ فإن البخاري جعفي أيضا، ولكن هل هو جعفي منهم أو بماذا نسب البخاري إلى الجعفيين؟ ها؟ نعم، بالولاء. نعم، مولى للجعفيين، يعني أحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، وهذا طريق من طرق الولاء، مما يثبت به الولاء أن يسلم أحد على يد أحد فينسب إليه، ينسب إليه لأنه أسلم على يديه. فأحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين فقيل للبخاري الجعفي، وإلا هو سمرقندي من بلاد العجم. أخو يقول إذا جهز المسلم غازيا بنية أن يكون ذلك التجهيز عن أحد أقاربه الأموات، هل يصل الأجر إلى هذا الميت؟ هذه الصدقة، والصدقة ينتفع بها الميت، فنعم يؤجر عليه. يجهز غازيا ويكون نيته أن هذا التجهيز عن قريبه الميت، فهذا ينفعه. قال رجل يا رسول الله إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. أخو يقول إذا كان الخارج في سبيل الله أفضل من القاعد، فكيف بمن حرض على من خرج للجهاد أو تكلم فيه خالف القرآن؟ الذي يفعل ذلك مخالف لهذه الآيات والأحاديث، فينبغي لمن قعد عن القتال في سبيل الله ولم يقاتل هو الذي يندم على نفسه، لا أن يعيب على الخارج خروجه إذا كان خروجه في سبيل الله عز وجل. وأخ يقول إذا كان الإنسان يصبر على الرباط، ولكن إذا جاء قتال وهجوم ربما يخاف. نعم، قد يخاف في أول الأمر، لكن إذا صبر يطمئن ويثبت، تنزل عليه السكينة. وهذا حاصل لكل من جرب ذلك. كثير من الناس يقول لأول مرة أدخل وقاتل، يقول خفت في أول الأمر ثم رأيت الثبات والسكينة. فنعم قد يخاف الإنسان في أول أمره، ولكن إذا صبر وثبت وعلم الأجر الذي هو مترتب على بقائه في هذا المكان، وعلم الثمرات المترتبة على ثباته وصبره، يطمئن بذلك، يثبت، يرى السكينة. وغالبا النصر يكون في صبر ساعة أو نصف ساعة. صبر يكسر الله تعالى به العدو ويحصل النصر، وإذا لم يحصل الصبر لهذه الساعة وحصل الضعف يحصل
خلاف ذلك. في يوم حنين كان جيش المسلمين 12,000، وكان هوازن رماه، وكانوا قد كمنوا لهم في الشعاب وتحت الأشجار، فلما وصلوا باغتوهم بالرمي كأن السهام الجراد من كثرتها، ففر أغلب الناس، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث، وجماعة من الصحابة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحوهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعد ذلك قال للعباس: نادي أصحاب الشجرة. فناداهم الذين بايعوا تحت الشجرة، فرجعوا رجعة رجل واحد، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى كتب الله النصر. فالنصر بثبات ساعة، موقف واحد ربما غير المعركة. فالمقاتل محتاج إلى الصبر، إلى الثبات، إلى أن يطمئن فيما هو فيه ولا ينزعج، ولا يكون إلا ما قدره الله. لو كتب الله له البقاء والحياة بقي، ولو كتب الله له القتل فهي شهادة في سبيل الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون يجرحون يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد.
1: انتبه انتبه انتبه انتبه أيها المسلم الكريم، أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز، العجز أو الخور، أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا لا لا، نحن على الحق، والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، بيوم كتاب، بيوم كتاب. وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمك، بيوم دمك، بيوم دمك. وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين، ولكن هذا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم,
1: إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة وأن تتنازل عن دينك وأن تتنازل عن مبادئك وأن تتنازل عن أصول دينك. لا لا, قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل.
2: قدم وامضي وأبلي
1: بلاء حسنا وما حصل فالأمر لله.

0: هذه الكلمة.
1: الأخ الفاضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
2: وطن نفسك للتضحية في سبيل الله
0: والآن نترككم مع هذه المادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا المجلس الطيب والعظيم الذي سمعنا فيه كلمات طيبة وإرشادات مفيدة، وما كنا نحب أن نقوم في هذا المقام، فإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب. إخواني في الله، إن كان لي من كلمة فأوصي نفسي وإخواني بأن نصدق الله في هذه الدعوة وأن نخلص هذه القلوب لعلام الغيوب وأن نغسلها من الذنوب والعيوب. فيا أهل السنة، إنكم والله على الحق ولا شك ولا ريب، وأن هذه الطريقة التي تمشون عليها لا نظير لها، فلله الحمد. يقودكم القرآن ويقودكم حديث نبيكم العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة ليس لها رجال آراؤهم فوق القرآن والسنة، إنما من كان مع القرآن والسنة عظمناه، ومن خالفها تركناه، وإن كنا قد عظمناه أياما وشهورا وسنينا لتعظيمه فإذا خالف تركناه مهما كان ومهما كان، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا شيء أعظم من الحق أيها الناس ومعشر المسلمين. لكن علينا أن نرجع إلى هذه القلوب فنصلحها، وإلى هذه القلوب فننظر ما الذي فيها، لأنك يا أيها المسلم الكريم ربما تمضي في هذه الطريقة أياما، ولكن إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا، وإن يعلم الله في قلبك غير ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلموا عباد الله أن أهل السنة والجماعة مهما حصل لهم ومهما نزل بساحتهم ومهما حل بهم من البلاء ونزل بهم من الرزاء، فلا ينبغي لهم أن يتقهقروا، ولا ينبغي لهم أن يتأخروا، ولا ينبغي لهم من رحمة الله أن يقنطوا، بل ليعلموا أن الأمر كله لله، وأن لله عاقبة الأمور. ما حصل بنا أيها الناس فقد حصل لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر نصر عزيز ومؤزر، ويوم أحد إذا بربنا سبحانه وتعالى يبتلي أصحاب نبيه، فقتل من قادتهم حمزة، وقتل من قادتهم مصعب بن عمير، وقتل من قادتهم عبد الله بن حرام، وقتل فلان وفلان من خيرة أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وهكذا قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصل الشدة في ذلك البلاء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته، وهكذا شج رأسه، وهكذا دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن هل تركوا الدعوة أو تركوا العلم أو تركوا الجهاد أو تركوا بغض الأعداء؟ لم يحصل ذلك الدهر، إنما حصل هذا البلاء وحصلت هذه الشدة. وكما سمعت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك النصر لتستفيد من النصر، ويعطيك بلاء لتستفيد من البلاء. فاستفاد أصحاب رسولنا أن ذلك بسبب نزول أصحاب الجبل وبدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب تلك المخالفة وبسبب ذلك النزول. فيا أهل السنة استفيدوا من أخطائكم وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم وعودوا إلى قلوبكم، فوالله ما زال الله هو الله، وما زال النصير نصيرا، وما زال القوي قويا، وما زال العزيز عزيزا.
2: انتبه أيها المسلم الكريم أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا، نحن على الحق والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دماج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين. ولكن هذا بلاء ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك للتضحية في سبيل الله، وطن نفسك. إن قتلت فأنت الشهيد، وإن جرحت فأنت الجريح في سبيل الله، وإن سجنت فقد مات شيخ الإسلام مشيونا، وإن ضربت فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب حتى يغمى عليه من شدة الضرب، وإن طعت وشردت فقد كان ابن الأمير الصنعاني عايشا في تلك الجبال قال عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة، وأن تتنازل عن دينك، وأن تتنازل عن مبادئك، وأن تتنازل عن أصول دينك. لا، كن دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل. قدم وامضي وأبلي بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله من قبل ومن بعد. الذين كانوا في دماج والذين كانوا في كتاف كانوا في خير، القتيل منهم والجريح منهم والمجاهد منهم والمرابط منهم، وما حصل هذا ليس بأيديهم، النصر ليس بأيديهم، عواقب الأمور ليس بأيديهم، ذلك لله وحده. ومن حكمة الله أن جعل الله بعد بدر أحدا من أجل أن يتعلم أصحاب رسول الله أن النصر من عند الله. ومن حكمة الله أن جعل الله في هذه الأيام لأهل دماج في الأولى نصرا وفي الثانية بلاء، من أجل ألا تمتلئ قلوبنا عجبا ولا تمتلئ قلوبنا غرورا. ألا فيا أهل السنة ما انتهت الحرب، إن الحرب لا يقودها الحوثي، إن الحرب لا يقودها علماني، هذا حرب من الأرض كلها من جميع أعداء الإسلام يريدون محاربتنا. ألا نجتمع في مثل هذه المحاضرة، وألا نجلس في مثل هذه الجلسة، وألا نسمع مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا خطر على كل من كفر. ولكن أيها المسلم الكريم وطن نفسك، والأمر لله وحده. الذي نصر نوحا بماء منهمر وفجر له الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، والذي نصر هودا بريح صرصر عاتية، والذي نصر صالحا بالصيحة، والذي نصر لوطا بذلك العذاب، قلب الله على قومه الأرض عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، والذي نصر موسى بالعصا. وهكذا نصر أنبياءه بجنود من عنده سينصر أولياءه. فوطنوا أنفسكم يا أهل السنة على الثبات حتى الممات مهما حصل ومهما نزل ومهما حل. فليس عندك استعداد أن تتخلى عن دينك، وأن تتخلى عن طريقتك، وأن تتخلى عن صلاتك وصيامك. واصبر لما نزل، واصبر وما صبرك إلا بالله.
3: على الله توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا لن يضيع أهل الخير ولن يضيع هذه الدعوة، وكما ابتلى الله ربنا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة ابتلانا، فقتل من أكثر المناطق خيرة أهلها، ولكن هنيئا لهم، والله هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وأقول لك أيها الأخ استعد وأعد العدة وقوي إيمانك في قلبك، هنالك من الناس ضعف إيمانهم فنزلت بهم هممهم إلى درجة أن يخاوي عدوه وأن يعادي أخاه للجبن ولقلة الإيمان ولضعف التوكل على الله رب العالمين. أما أنت فوطن نفسك، والحرب ما انتهت، الحرب بدأت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللهو بالحراب ونحوها. قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى، في نسخ الحصباء، فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد، بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحراب في المسجد. هذا الباب في اللهو بالحراب ونحوها. والحراب جمع حربة، وهي من آلات الحرب، ما يرميه الإنسان بيده إذا كانت المسافة ليست بعيدة، أو يطاعن فيه عن قرب. فالحراب من آلات الحرب. قول البخاري ونحوها، أي ونحوها من آلات الحرب، أي أن اللهو بها زيادة فروسية وتمرن. وحتى لو كان هذا من اللهو فإن الإنسان يؤجر عليه، حتى جاء في حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين رضي الله عنهما عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس فيه ذكر لله، أو كل شيء ليس، كل لهو ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، وكل شيء ليس فيه ذكر لله فهو لهو ولعب إلا أربع. وذكر منها تأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين، الغرضين أي الهدفين، يمشي لتعلم الرماية، أي فهذا من اللهو الذي يؤجر عليه الإنسان، لأنه استعان على الحرب وتدرب وتمرن على آلات الحرب التي ينصر بها الإسلام. فهذا حتى ولو كان من اللهو الذي يتلهى به الإنسان، لكنه مأجور عليه. ولذا جاء في حديث عقبة بن عامر ذكره الحافظ هنا عند أبي داود والنسائي قال ليس من اللهو، أي ليس من اللهو مشروع أو مطلوب، إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، أي فهذا مما يؤجر على الإنسان. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون منه، حتى إن عقبة بن عامر كما في صحيح مسلم كان يمر كل يوم على بعض التابعين يدعوه إلى الخروج للرمي، فرآه يوما تباطأ فقال أخرج فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. فمراد البخاري رحمه الله بعد أن ذكر في الباب الأول التحريض على الرمي ذكر في هذا الباب الحث على التمرن والتمرس على آلات الحرب، وأن هذا وإن كان مما يتلهى به الإنسان ويستمتع به الإنسان فإنه أيضا مأجور على ذلك. ولذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على لعبهم بالحراب في المسجد لما يترتب على ذلك من مصالح، ولما أراد عمر أن ينهاهم قال له دعهم. قال الحافظ رحمه الله قال ابن التين يحتمل أن يكون عمر، أي حين أراد أن ينهاهم رماهم بالحصبة، يحتمل أن يكون عمر لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود وإلا لما أنكر وهو موجود، ولم يعلم أنه رآهم أو ظن أنه رآهم واستحي أن يمنعهم، وهذا أولى لقوله في الحديث هم يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا أولى في ظن عمر، أي ظن أنه رآهم ولكن لم يمنعهم استحيا منهم. قال الحافظ قلت وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولا، ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين، وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى، والجد في الجملة أولى من اللعب المباح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بصدد بيان الجواز، يعني جواز لعب بحراب في المسجد، أيضا يقال حتى هذا وإن كان فيه له أو خلاف الجد يلعب بحراب لكنه تمرن على الفروسية، تعود على آلات الحرب، وهذا مطلوب. فلذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المصلحة أعظم من لعبهم في المسجد بالحراب، أي لو تضمن ذلك مفسدة أو خلاف الأولى وهو اللعب بالحراب في المسجد، إلا أن المصلحة التي في ذلك أعظم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
5: أيها المسلمون عباد الله، إن الجهاد في سبيل الله بالسلاح قد أمرنا الله تبارك وتعالى به وحثنا عليه ورغبنا فيه آيات كثيرات في الأمر والحث والتحريض والترغيب في الجهاد في سبيل الله. لا تدع لقائل ما يقول ولا لمعترض ما يعترض به، أدلة واضحة وآيات بينات وأحاديث صريحة. فمن تلكم الأدلة يا عباد الله قول الله عز وجل انفروا

فيكم غيظا واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه آمرا لرسوله وأمره لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين على القتال عسى الله

وهكذا يرغبنا الله تبارك وتعالى في الجهاد ويفضله على كثير من العبادات بقوله أجعل

ويقول أيضا مرغبا لنا في هذه الشعيرة: قل إن كان

0: وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: أيها الناس، إن الله عز وجل وبخ من تخلف عن الجهاد وذمه ذما عظيما، فقال سبحانه:
0: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم

بين المولى جل جلاله أن الجهاد من صفات المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه:

بين المولى أيضا أن بغض الجهاد وكراهيته من صفات المنافقين، أعاذني الله وإياكم منهم. فقال سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

الجهاد لشرعيته حكم عظيمة وغايات نبيلة ومصالح محققة. فمن هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة التي من أجلها شرع الجهاد، بل أن هذه الحكمة تعتبر أعظم الحكم على الإطلاق، إنها حكمة النصرة، نصرة دين الله عز وجل وتمكينه في الأرض. قال الله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من تلكم الحكم التي من أجلها شرع الجهاد أيها الناس، إرهاب الكفار وإذلالهم وإهانتهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. سمعت جيدا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم في الجهاد عذاب للكفار، ويخزهم في الجهاد خزي للكفار، وينصركم عليهم في الجهاد نصرة على أعداء الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بالجهاد تشفى الصدور من غليلها إذا هؤلاء الكفار العابثون أو العائثون في الأرض فسادا، العابدون لغير الله، الهادمون لعرى الإسلام، تشفى صدور المؤمنين بسبب الجهاد. من تلكم الحكم العظيمة من الجهاد في سبيل الله دفع الظلم ورفع البغي. قال الله سبحانه:

ومن تلك الحكم في شرعية الجهاد رد اعتداء المعتدين على المسلمين. قال الله عز وجل: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فترد اعتداء من بدأك بالاعتداء للجهاد في سبيل الله. لن ترده بالتشكي، ولن ترده بالبكاء، ولن ترده بالصياح ولا العويل، ولن ترده بانتظار الحلول من المسؤولين او من الجهاد او من العساكر. ترده بالجهاد في سبيل الله. وهكذا من الحكم ايها الناس العظيمة في شرعية الجهاد منع تعذيب الكفار للمستضعفين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا حكم كثيرة وغايات نبيلة ومصالح متحققة كثيرة من شرعية الجهاد. الجهاد في سبيل الله تركه يعتبر من المعاصي العظيمة ومن الكبائر الجسيمة. ترك الجهاد في سبيل الله أيها الناس يعتبر هلاكا، يعتبر دمارا. فإن الله عز وجل يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسر التهلكة ترك الجهاد. وهكذا بترك الجهاد تحصل العقوبات فتعم الناس. إذا ترك أهل الإسلام الجهاد الشرعي الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه فإن هذا منذر بعقوبات تنزل عليهم أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر بني إسرائيل مع موسى عند أن حثهم على الجهاد لفتح الأرض المقدسة.

أنت وربك فقاتل، لن نقاتل معك، لن نجاهد. فماذا كانت العقوبة؟ ابتهل موسى إلى ربه فقال:

أولا عوقبوا بالفسق، فكل من لم يجاهد مع تعين الجهاد عليه وقدرته عليه فإنه يعتبر فاسقا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما هي هذه العقوبة التي فرضت عليهم فعمتهم جميعا فعمتهم جميعا؟ من رضي بالجهاد ومن لم يرضى، حتى ان موسى عليه السلام كان معه. انه التي قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يقيمون في الارض فلا تأتي.

فترك الجهاد يا عباد الله عاقبته وخيمة، عقوبات ينزلها الله عز وجل على من ترك الجهاد وهو قادر عليه. من أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد يوشك الله أن يسلط عليهم ذلا، وفي رواية يوشك الله أن ينزل عليهم بلاء بلاء ينزل عليهم بلاء فلا ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. إذن أيها الناس، ترك الجهاد ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وإذا تخاذلت الأمة عن الجهاد فمن أين ينصر دين الله؟ فمن أين ينصر دين الله؟ ومن أين يدافع عن المظلومين؟ ومن أين يدفع عن المستضعفين؟ من أين؟ إن لم تقم هذه الشعيرة إن لشعيرة الجهاد فضائل عظيمة ومناقب جسيمة، يوم أن غفلنا عنها غفلنا عن الجهاد، أو يوم أن تغافلنا عنها ربما نسمعها ونوعظ بها.

لكن لا نتدبر فيها ولا ننظر إليها نظر عبرة. يوم أن غفلنا أو تغافلنا عن فضائل الجهاد خملت النفوس وكسلت وأصابها الفتور وابتليت بالركون إلى الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي جملة ونبذة من فضائل الجهاد أنثرها على سمعي وسمعك، فكلنا ذاك الرجل الذي يحتاج إلى أن يذكر بمثل هذه الفضائل حتى تشحذ همته وحتى تحفز نفسه وحتى يتوق قلبه لهذه الشعيرة. إن فضائل الجهاد أيها الناس كثيرة، منها أن الجهاد يعتبر أفضل الأعمال، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام جهاد في سبيل الله. الحديث. ومن تلكم الفضائل أيها الناس أن الجهاد يعتبر أعلى شيء في الإسلام، لحديث معاذ بن جبل الحسن بشواهده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذروة سنامه الجهاد، أي ذروة أمر الإسلام الجهاد. ومن تلكم الفضائل أيها الناس أن الروحة والغدوة في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس، وجاء من حديث سهل، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا من فضائل الجهاد أيها الناس الرزق الكريم. قال الله عز وجل:

يا من تبحث عن الرزق ويا من تجتهد في تحصيل الكسب، اذهب جاهز سيرزقك الله. يا من تخاف على اهلك وذريتك من الجوع، اذهب جاهز وسيغنيك الله وسيغني اسرتك، لان الله عز وجل يقول لهم مغفرة ورزق، واي رزق هذا؟ رزق كريم، كريم من رب كريم سبحانه وتعالى. من فضائل الجهاد ايها الناس ايضا الاجر والثواب العظيم الذي يتحصل عليه المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال الله: ومن يقاتل في سبيل الله فنقتل او يغلب فسوف نعطيه اجرا، ماذا؟ اجرا عظيما، اجرا عظيما. ليس له حد وليس له عد، اجرا عظيما. من فضائل الجهاد ايها الناس حب الله تبارك وتعالى للمجاهد. ليس الشأن ان تحب الله، لكن الشأن كل الشأن ان يحبك الله. والله يقول: ان

وهكذا من تلكم الفضائل العظيمة التي تكون في الجهاد في سبيل الله تحصيل الخير والفلاح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات ما هو خير واحد خيرات وأولئك هم المفلحون. ومن فضائل الجهاد أيها الناس أن المجاهد في سبيل الله إذا قتل فإنه يخفف عنه مس القتل وآثاره، فقد أخرج الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني يرحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجده من مس القبضة، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجده من مس القبضة. لا إله إلا الله. بعض المجاهدين يقتل بسلاح فتاك قذيف، تأتي تلكم القذيفة فتقطعه إربا إربا تتبعثر أشلاؤه وتتطاير أمعاؤه وتتدحرج جمجمته، ومع ذلك لا يشعر بألم هذا القتل الفتاك إلا كما يشعر بقرصة النملة. إن النملة إذا قرصت الواحد منا فإنها لا تؤثر فيه كثيرا، لا تؤثر فيه كثيرا، بل تأثيرها قليل جد قليل. ومن الناس من لا يتأثر بقرصتها، فيا لها من كرامة. بينما الذي يموت في غير الجهاد في سبيل الله يجد ألم الموت في ألم الموت عند السكرات وعند القبض، بل وفي القبر إلى ما شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل فإن في أحاديثهم الأعاجيب. ثم أنشأ يقول: خرجت رفقة من بني إسرائيل فمروا على مقبرة فصلوا وقالوا: لندعو الله عز وجل أن يحيي لنا أحد الأموات فنسأله عن الموت. فصلوا ودعوا فخرج لهم رأس خلاسي، خرج لهم من قبر رأس خلاسي، خلاسي أي أسود، بين عينيه أثر السجود. فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نسألك عن الموت. فقال لهم: إني مت قبل 100 عام ولا زال أجد حرارة الموت إلى الساعة، إني مت قبل 100 عام ولا أزال أجد حرارة الموت إلى الساعة. والحديث أخرجه ابن حبان والإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. انظروا إلى ألم الموت كيف يستمر بصاحبه ولو في قبره إلى ما شاء الله، بينما المجاهد إذا قتل في سبيل الله فإن ألم الموت وألم القتل هو عبارة عن مس قرصة أو عن قرصة نملة، فيا له من فضل عظيم. من فضائل الجهاد أن المجاهد إذا قتل في ذلكم الجهاد فإن الله عز وجل يغفر ذنبه من أول قطرة دم تخرج من جسده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وفي صحيح مسلم
من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد ذنبه كله إلا الدين، أو كل ذنبه إلا الدين. نعم أيها الناس، فيغفر للشهيد الذي قتل في ذلكم الجهاد ذنبه إلا ذنب الدين، فإنه يحتاج إلى قضاء، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حق الله فإنه على المسامحة. أيها الناس، من تلكم الفضائل التي يتقلب فيها المجاهدون في سبيل الله إذا استشهدوا في الجهاد أنهم أحياء عند ربهم، أحياء. قال الله عز وجل: ولا

ارجعوا الى القبور كيف احيا؟ فسرت كلمة احياء فيما اخرجه الامام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: إن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي اي على هذه الآية فقال: إن ارواحهم في جوف طير خضر، إن ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلكم القناديل، فيطلع الله عليهم اطلاعا ويقول لهم: ما تشتهون؟ فيقولون: اي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء. فيكررها عليهم ثلاثا، فعند ان يروا لانهم لا بد ان يسألوا يقولون: ربنا ارجع ارواحنا في اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى، ربنا ارجع ارواحنا في اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما يرى انهم ليس لهم حاجة يتركون. نعم ايها الناس، احياء عند ربهم يرزقون، يسرحون ويمرحون في الجنة في انهارها وخضرتها. ومن فضائل الجهاد في سبيل الله ان المجاهد الذي يقتل شهيدا يبعث من قبره يوم القيامة وجراحه تثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكلم والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. من تلكم الفضائل ايها الناس، ونحن نذكرها سردا دون كثير تعقيب مراعاة للوقت، وإلا فإن كل فضيلة تستحق ان يبسط عليها الكلام. من تلكم الفضائل ايها الناس ان المجاهد في سبيل الله مأواه الجنة ومقره الجنة. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أم حسب الذين آمنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.

0: الله فوز عظيم، وأي فوز بعد أن يدخلك الله جنته ودار كرامته ومستقر رحمته التي ما التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشهداء يخرجون من قبورهم يوم القيامة إذا نفخ في الصور نفخة البعث والإحياء، وإذ بهم يخرجون من قبورهم وإذ بجراحاتهم تتعب دما فيشم لها رائحة زكية، إنها رائحة المسك. الناس يخرجون من قبورهم لا روائح لهم، والشهيد في سبيل الله يخرج من قبره ورائحة دمه التي هي رائحة كريهة في الدنيا تصير رائحة زكية شريح المسك. وأي مسك؟ ليس مسك الدنيا، إنه مسك الآخرة، لأن الدنيا قد انتهت بالبعث بقيام الساعة، لكن هذا المسك الذي ينبعث من دمه رائحته أو هو مسك الآخرة. وما أدراكم ما مسك الآخرة؟ مسك الجنة. يخرج الشهيد من قبره ورائحة دمه مسك، ويحشر إلى الله عز وجل، يحشر إلى الله عز وجل راكبا على نجيبة من نجائب النور، لقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نحشر المتقين والذين منهم بل ومن أجلتهم المجاهدون في سبيل الله يحشرون إلى الرحمن وفدا. قال كثير من المفسرين: أي راكبون على نجائب من نور، بخلاف المجرمين فإنهم يسوقون إلى نار جهنم وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. حتى إذا أتى إلى الجنة فتحت الجنة له أبوابها، وقالت الملائكة له ولغيره: سلام عليكم فادخلوها خالدين. إنه لن يدخل إلا من باب واحد خصصه الله عز وجل له ولمن هو مثله للمجاهدين في سبيل الله، إنه باب الجهاد. فإن في الجنة باب خاص للمجاهدين يدخلون من خلاله إلى الجنة، اسمه باب الجهاد، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. وهكذا يدخل المجاهد في سبيل الله إلى الجنة من باب الجهاد، وإذ بالنعيم المقيم يحيط به من كل جانب، إذ بدرجاته العالية ومقامه الرفيع جاهز لكي يكون فيه ولكي يعتليه، لكي يعتلي تلكم الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمجاهدين 100 درجة أعدها الله لهم في الجنة بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يا له من نعيم. يا له من علو. يا لها من رفع. 100 درجة. بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. اطلع يا مجاهد. ارقى يا مجاهد. هذه درجاتك. هذا علوك. هذا مقامك. هذا نعيمك. إضافة إلى النعيم الآخر الذي يجده ويشارك فيه غيره من داخلي الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. له ولغيره دور، لكنها دور ليست كدور الدنيا في شيء، مهما بلغت في العظمة والجمال والبهاء. دور لبنة من فضة، لبنة من ذهب، ولبنة من فضة. يطوف عليهم الولدان المخلدون، يعطون ويناولون فواكه عظيمة، فواكه عظيمة ليست كفواكه الدنيا. وإن اتحدت الأسامي إلا أنها تختلف الأوصاف واللذة والطعم. إلى غير ذلك النعيم المقيم الذي يجده أهل الجنة والذين منهم المجاهدون في سبيل الله. يدخلون الجنة وإذ بأزواجهم من الحور العين في انتظارهم، في انتظارهم، وهن مشتاقات إليهم. يستقبل الحور العين أزواجهن إذا دخلوا الجنة، يستقبلوهم بالغناء، يغنين غناء الحور العين في الجنة. ليس كغناء الدنيا، فإن غناء الدنيا فسق ومحرم، لكن غناء الحور العين تطرب من أجله الأسماع وترتاح النفوس. يقولن عند أن يغنين كما ثبت ذلك في السنن والمعاجم أحاديث بعضها يحسنها العلامة الألباني رحمه الله. يغنين فيقول: نحن أزواج، نحن أزواج مطهرات، نحن أزواج مطهرات لأزواج كرام، زوجات مطهرات لأزواج كرام. ويقولن نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن المقيمات فلا يضعن. إلى غير تلكم الألفاظ التي يغنون بها عند استقبالهم لأزواجهم. فيا لها من كرامة. الحور العين أيها الناس اللواتي ليس مثلهن نساء في هذه الدنيا، مهما كان جمالهن ومهما كان بهاؤهن. الحور العين لو اطلعت امرأة منهن على أهل الدنيا لملأت بريحها ما بين السماء والأرض، ولأضاءت ببياضها ما بين السماء والأرض. إن نصيفها خمارها الذي على رأسها خير مما طلعت عليه الشمس، وإن مخ سوقها يرى من اللحم من البياض كأنهن الياقوت والمرجان، شبهن بالياقوت لبياضه وشبهن بالمرجان لصفائه، فجمعنا بين البياض والصفاء. الحور العين أيها الناس لا بول ولا غائط، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا صفرة ولا كدرة ولا شيء مما يعتري النساء. أزواج مطهرة لا بخار ولا بصاق ولا عرق. الحور العين، فماذا أعددنا لخطبتهن بل وللزواج بهن؟ إن أعظم مهر لهن نعده هو أن نقتل في سبيل الله عز وجل، فهل نحن مستعدون لأن نقدم هذا المهر حتى ندخل الجنة ونتزوج بالحور العين فيها؟ إن للمجاهد في سبيل الله في الجنة حور عين كثيرة، لا أقول اثنتان ولا ثلاث ولا عشر ولا عشرون، إنهن 72 من الحور العين، 72 من الحور العين لكل شهيد، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره. 72 من الحور العين للمجاهد في سبيل الله الذي يقتل مجاهدا في سبيل الله مقتلا غير مدبر. 72 امرأة من الحور العين. يا من تعبت في البحث عن امرأة لكي تتزوج بها لأن نفقة الزواج قصرت بك، ولأن المهر لم يتوفر لديك، 72 من الحور العين ينتظرنك إذا قتلت في سبيل الله مخلصا لله عز وجل في ذلك. أيها الناس، هذه هي الجنة، وهذا بعض نعيمها الذي يزيده المجاهدون في سبيل الله. فيا ترى هل مثل هذه الأخبار ومثل تلكم الأمور تشحذ فينا همما؟ تشحذ فينا همما أم أن الهمم لا زالت كسلانة فالميتة؟ إن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا مثل تلكم الفضائل المتقدمة الذكر وأعظمها الجنة جعلوا يشمرون عن سواعد الجد لكي يقتلوا في سبيل الله عز وجل حتى يدركوا تلكم الفضائل. يحبون الموت كما يحب أهل الدنيا دنياهم، يتدافعون إلى الشهادة في سبيل الله تدافعا. إذا قتل الواحد منهم في سبيل الله يقول فزت ورب الكعبة. بماذا فزت ودمك سفك
1: بماذا فزت واشلاؤك بعثرت؟ بماذا فزت وجمجمتك تدحرجت ورأسك طار من جسدك؟
0: فزت بالجنة،
1: فزت بالحور العين، فزت بالنعيم المقيم، فزت برضا رب العالمين، فزت بالنظر الى وجه الله الكريم،
0: فزت ورب الكعبة.
1: هكذا قال حرام بن ملحان عند ان طعنه المشركون، طعن فقال فزت ورب الكعبة. وهكذا من اولئك الصحابة الكرام الذين سجلوا اروع المواقف في الجهاد في سبيل الله، وقدموا انفسهم رخيصة من اجل الجنة وابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى، منهم انس بن النضر. وما ادراكم ما انس بن النضر؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله كما في الزاد، لما انهزم المسلمون في غزوة احد لم ينهزم انس بن النضر، فغدا على اناس يقول لهم ما شأنكم؟ قالوا له سمعنا ان رسول الله قد مات، فجعل يقول لهم قوموا فموتوا على ما مات رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات رسول الله. اسمعوها جيدا ايها الناس ولنمتثلها، اذا اردنا ان نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لنقم ونجاهد في سبيل الله، لنمت على ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الى غمار المعركة ليخوضها، فلقي سعد بن معاذ وقال له واه يا سعد، واه يا سعد، اني اجد ريح الجنة دون احد، اني اجد ريح الجنة دون احد. ثم خاض المعركة فقاتل قتالا عظيما فقتل وبه 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفه الا اخته عرفته ببنانه من كثرة الضربات التي لحقت بجسده، عرفته ببنانه. واه يا سعد اني اجد ريح الجنة دون احد. ايهم يا ابن النضر، اشتقتم الى الجنة، عظم شوقكم الى الجنة فشممتم ريحها قبل ان تدخلوها، وتنفستم عبقها قبل ان تكونوا فيها، ونحن زكمت انوفنا، زكمت انوفنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلم نشم الا زيف الدنيا. اي والله زكمت انوفنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلا نشم الا زيف الدنيا. ومن اولئك ايها الناس، من اولئك الصحابة الذين سجلوا اروع المواقف في الجهاد في سبيل الله نصرة لدين الله، عمير بن الحمار، وخبره في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو يهيئ الصحابة للغزو جعل يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أريد منك عبد الله أن تركز على قوله قوموا. أنس بن النضر يقول: قوموا فموتوا على ما مات رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي أن قيامنا إلى الجهاد سبيل محقق وطريق مؤكد إلى الجنة بإذن الله وبرحمته ومنته وكرمه. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وصل النداء إلى أسماع المؤمنين، فما كان منهم إلا أن لبوا، وكان منهم وفي جملتهم عمير بن الحمام، جعل يقول عند أن سمع ذلكم الخطاب: بخم بخم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما حملك على أن تقول بخم بخم؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها، أنت من أهلها، فما أن سمع هذه البشارة إلا وأخرج ثمرات من قرنه ونظر إليها وقال: لحياة طويلة إن عشت آكل هذه الثمرات. ورمى بهن بيده، ثم انطلق كالسهم ليخوض غمار المعركة ليقتل شهيدا في سبيل الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، ومنهم من كان بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، إلا أنهم لم يتأخروا عن نداء الجهاد إذا سمعوه، وعن النفير إذا استنفروا، ونحن كم وكم نتأخر. كثير منا ممن قدر واستطاع على الجهاد في سبيل الله ليس عنده عذر شرعي يحول بينه وبين ذلك، ومع ذلك يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام عند أن استشار الصحابة في غزوة بدر لقتال كفار قريش بادروا إلى الاستجابة. أبو بكر يقوم فيتكلم ويحسن، عمر يقوم ويتكلم ويحسن، وهكذا المقداد ابن الأسود يقول: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يستشير الناس، يريد رأي الأنصار، لأن الأنصار واجب عليهم أن ينصروه ما دام في دارهم ويؤوه ما دام في دارهم، وليس واجبا عليهم ذلك إذا خرج من دورهم من دارهم. فجعل يكرر: أشيروا علي أيها الناس لينظر رأيهم. وما كان من الأنصار إلا الاستجابة لنداء الجهاد، فقال كبيرهم وزعيمهم سعد بن معاذ: يا رسول الله، كأنك تريدنا. يا رسول الله، صل حبل من شئت، وقع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت، إنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما يسرك، ولو استعرضت بنا هذا البحر وقفته لخضناه معك. الله أكبر. يا لها من استجابة لنداء الجهاد. وهكذا الصحابة في غزوة أحد بعد أن حصلت لهم الهزيمة وهم متخنون بالجراح، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم للجهاد مرة أخرى وهم ليس معهم أحد من غيرهم، يريد الله عز وجل امتحان قلوبهم وامتحان ثباتهم. فما كان منهم إلا أن استجابوا لنداء الجهاد مع ما هم عليه من الجراح والقرح. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجروح والتعب والإنهاك، ومع ذلك استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن عزم على أن يعيد الكرة في غزوه للمشركين. وهكذا أيها الناس، ينبغي علينا نحن أن نستجيب لنداء الجهاد. وإن الله سبحانه وتعالى قد من عليكم يا أهل اليمن بجهاد في سبيله قد توفرت شروطه وانتفت موانعه، جهاد شرعي لا غبار عليه، قد أفتى به العلماء الربانيون، جهاد الرافضة الضلال، جهاد الحوثة. نعم، هذه الشرذمة النذلة، هذه الشرذمة التي ليست من الإسلام في شيء، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، ويطعنون في أمنا الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، ويزعمون أن القرآن محرف، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس القرآن الذي أنزله الله، وإنما عندهم قرآن سيظهر مع مهديهم الخرافة، إلى غير تلكم الاعتقادات الكفرية، وإلى تلكم الأمور التي بسببها ومن أجلها كفرهم أهل العلم. جهاد الرافضة أيها الناس، المعتدين البغاء الذين اعتدوا وبغوا على المسلمين في أماكن كثيرة، وعلى أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، كما هو معلوم في دمات، حيث أنهم حاصروهم وكرروا حصارهم مرة أخرى ورموهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، عشرات الهاونات وعشرات البعشرات والرشاشات والمدفعية، سواء في الحصار السابق أو في هذا الحصار الجديد، على طلاب علم، على طلاب علم مساكين، طلاب علم ليس لهم إلا الدفاتر والمحاضر، لكنه إذا جد الجد ونودوا للجهاد وتعين عليهم ترى منهم السيوف وترى منهم الأسلحة وترى منهم الباس وترى منهم الشدة وترى منهم الغلظة وترى منهم احمرار الحدث. اعتداء سافر من هؤلاء المارقة على إخواننا في دمات، وما جريمتهم إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلا أنهم طلبوا العلم ليعبدوا الله على بصيرة وليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. كل ذلك يعني ما يفعله الحواثة بأهل السنة على مرأى ومسمع من أهل الداخل والخارج. غرباء، أهل السنة غرباء، وتتحقق غربتهم وتتجلى لنا هذه الأيام كثيرا في هذا الاعتداء بعد الاعتداء عليهم من قبل الحوثة، مع سكوت من يهمه الأمر ومن بيده أن يفعل شيئا.
0: حتى الإعلام لا يلتفت إليهم، لا إعلامنا المحلي ولا كثير من الإعلام، ولا يعني ماذا الإعلام الخارجي الكثير منه. غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. فينبغي علينا أيها الناس أن نهب استجابة لنداء الجهاد الذي نودينا به. نعم، نداء الجهاد، فقد نادى به فضيلة شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري، وصرح في كلمته الأخيرة أنه سينادي به نداء بعد نداء، وأن هناك جبهات ينبغي على من بلغه النداء أن يتوجه إليها لنصرة المظلومين ولرفع الظلم عن المستضعفين ولنصرة دين الله عز وجل قبل ذا وذاك. جبهة كتاب وجبهة حاشد وهكذا. الصديق على الحوثيين في كل مكان بقتل رؤوسهم وأسر من يستطاع أسره منهم ظاهرا حتى يفصل الله عز وجل بيننا وبينهم، حتى يفصل الله عز وجل بيننا وبينهم. جلكم قد سمع كلمة الشيخ ونداءه، وهو من أهل العلم الربانيين ومن العلماء الموثوق بفتاواهم، وأكد على وجوب نصرة أهل دمات علماء أخر سواء في الحصار الأول أو في هذا الحصار كالعلامة الفوزان، وهكذا العلامة الحيدان والعلامة العباد حفظهم الله، حفظهم الله جميعا. ولو لم يكن إلا فتوى الشيخ يحيى فإنه أفتى بها عن واقع عاش وعن حدث يعيشه من حربهم واعتدائهم السافر على دمات مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وبعد أن نقض الهدنة ونقض الصلح، وبعد أن حصل شبه يأس من الموقف الذي يجب على دولتنا وفقها الله أن تقفه تجاه هؤلاء المظلومين وأن ترد بغي هؤلاء الظالمين المعتدين. فبعد هذه الأمور، ولأن الرافضة زنادقة كفار، قد قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قتال طلب لا قتال دفع من أجل هذه المعطيات وهذه الأمور وغيرها، أفتى الشيخ حفظه الله بالجهاد.
1: فتوى صائبة ليس فيها خلل وليس فيها أي ما ينتقد إلا من كان في قلبه مرض، وإلا من كان يصطاد في الماء العكر. فهؤلاء لا تلتفتون إليهم، لا تلتفتون إلى المخذلين، فإنهم أحد رجلين، إما متمامر مع الحوز وإما جبان، وإما جبان.
2: سقط فجرة زنادقة روافض سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطاع صلة سكارى كل شر فيهم.
0: أيها الناس، هذا نداء الجهاد قد سمعه أكثرنا، والواجب على من استطاع وقدر على تلبيته أن يشمر عن ساعد الجهد وأن يذهب إما إلى جبهة كتاب، وإما إلى جبهة حاشي، وإما أن يقوم بما أوجب الله عليه ضد هؤلاء الحثالة في بلده، حتى نكون من أولئك المجاهدين في سبيل الله الذين سمعتم شيئا من فضائلهم ومن كراماتهم ومناقبهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون الجنة؟ ألا تحبون الكرامة؟
1: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالمال؟ أرضيتم بالزوجات؟ أرضيتم بالأولاد؟ أرضيتم بالضيعات؟ أرضيتم بالعمارات بالعقارات؟ أرضيتم بالذهب والفضة؟ أرضيتم بهذه الدنيا من الآخرة؟ من الجنة؟ من الحور؟ من ماء غير آسن؟ من ماء من لبن لم يتغير طعمه؟ ومن خمر لذة للشاربين؟ ومن عسل المصفى؟ ومن الزنجبيل؟ ومن السلسبيل؟ ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب نشر؟ من رضا الله؟ من لذة النظر إلى وجه الله الكريم؟

0: لن نبقى له. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم في دمات وفي كتاب وفي حاشد وفي كل مكان على الرافضة الحوثة المعتدين. اللهم كن لإخواننا مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا، سدد رميتهم وثبت أقدامهم واملأ قلوبهم سكينة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها المسلمون عباد الله، هذه الآيات الكريمات في شأن غزوة أحد، فإننا مع هذه الأحداث ينبغي لنا أن نرجع إلى الماضي وأن نرجع إلى التاريخ، فإن المشركين أصيبوا بمصيبة عظيمة لم يصابوا بمثلها في غزوة بدر، قتل منهم 70 من أشرافهم وكبارهم وصناديدهم، وأسر منهم 70، فاشتد حنقهم وغيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتجهزوا وتجيشوا لهذه الغزوة وهي غزوة أحد، حتى جمعوا ما يقرب من 3000 مقاتل. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم

هل يبقى عليه الصلاة والسلام في المدينة ولا يخرج إليهم حتى إذا جاءوا قاتلهم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم؟ فاختلف الرأي، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ولا يخرج لملاقاة الكفار، ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. فجاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاتهم يوم بدر

لنبي لبسلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1000 والمشركون 3000، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد بال1000 حتى بلغوا مكانا يقال له الشوط. فانظر إلى الخائنين، انظر إلى المنافقين. فاختزل عبد الله بن أبي بثلث المعسكر، بثلث الجيش 300، فاختزلهم ورجع بهم. هكذا أهل النفاق، هكذا أهل الخيانة. فلم يبق إلا 2/3 الجيش، فدارت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش والمشركين. فكانت الدائرة في أول اليوم لأهل الإسلام والنصر لهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 رامياً، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أن يلزموا جبل أحد ولا يبرحوا. قال: وإن تخطفتنا الطير. فلما رأى هؤلاء الرماة، رأوا الانتصار في البداية، فقالوا: حصل النصر، الغنيمة الغنيمة. اجتهدوا فأخطأوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعهم أميرهم فلم يتراجعوا. فلم يبقى مع عبد الله بن جبير إلا نفر يسير نزلوا من الجبل، فاستغل المشركون الفرصة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، فجاءوهم من الخلف فرشقوا الصحابة رضي الله عنهم، وحصلت الهزيمة. واقترب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شق وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، بسبب مخالفة واحدة. خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل. هشمت البيضة من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقدروا على ذلك. فقال الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات مسليا لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تضعفوا. الوهن في الأبدان والحزن في القلوب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، وإن حصل ما حصل، وإن حصل تمحيص وابتلاء واختبار، فأنتم الأعلون، فالعاقبة لكم والنصر حليفكم. ولكن هذه سنة الله عز وجل، لا بد من

0: الاستثمار ولا بد من ابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح قروح وجروح إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فأعداؤكم فيهم جروح وفيهم قروح وفيهم قتل ربما أكثر منكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة الله عز وجل. الحرب سجال، الحرب سجال، لا يستمر النصر ولا تستمر الهزيمة، فلا بد من ابتلاء وتمحيص، والعاقبة للمتقين والعاقبة لأهل الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان سأله كيف حربكم أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سجال يدال علينا وندال عليه وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكر ربنا جل وعلا حكما عظيمة جسيمة لما قد يبتليه الله جل وعلا أهل الإيمان من الهزيمة ونحو ذلك. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يعلم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من أهل النفاق، يعلم الصادقين من الخائنين، يعلم المؤمنين من الكاذبين. لأن النصر إذا استمر دائما لم يتبين ذلك ولا يتميز ذلك. إذن هذه حكمة عظيمة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء فيكرمون بالشهادة وبهذه المنزلة العظيمة. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص، تمحيص لهم أي لذنوبهم ومعاصيهم. فالشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الدين، وتمحيص أيضا تمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق، ولأهل الصدق من أهل الكذب. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلك الكافرين، هذا مصيرهم. وقال الله عز وجل في سورة النساء ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. انظر يا عبد الله، ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تكسلوا في ابتغاء القوم، في طلب المشركين وطلب الكافرين وجهادهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون، تعلمون من الجراحات ومن القروح ومن غير ذلك، فإنهم يعلمون كما تعلمون. فيهم آلام وفيهم قروح وفيهم جروح، ولكن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ قال الله وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون ثواب الله، أنتم ترجون إعلاء كلمة الله، أنتم ترجون الجنة، وهم ماذا يرجون؟ يرجون الدنيا إن حصلت لهم، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه تسليات، هذه الأمور أيها الناس ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا مع هذه الأحداث التي نسمعها ونشاهدها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، كما تعلمون أننا في هذه الأيام في جهاد مع الرافضة الأشرار، مع هذه الشرذمة الخبيثة. فجهاد الرافضة جهاد شرعي لا شك فيه ولا مرية، لا يختلف في ذلك اثنان، ولا تنتطح في ذلك عنزان، أن جهاد الرافضة جهاد شرعي. ولماذا نجاهد هذه الشرذمة؟ لماذا نقاتل هؤلاء الأشرار؟ الجواب باختصار، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وما المراد بالفتنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأكثر السلف على أن المراد بالفتنة الشرك، حتى لا تكون فتنة. فالرافضة أيها الناس أهل شرك، أهل وثنية، الرافضة كفار، عندهم ما عندهم من المكفرات، هذا هو سبب قتالهم، لأنهم أهل شرك ووثنية وهدم للإسلام. إي والله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ليس من أجل الوطن فحسب. نعم، نقاتلهم من أجل الوطن، لأنه وطن إسلام، لأنهم إذا تسلطوا على البلاد المسلمة دنسوها ونجسوها بالشرك والكفر والبدع والخرافات، حتى لا تكون فتنة. هذا هو سبب جهاد الرافضة الأشرار، ليس من أجل أنهم تسلطوا على ممتلكات الدولة فحسب. الأمر الرئيسي هو الأول، حتى لا تكون فتنة. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا هذا، أن يعرفوا هذا. لماذا نجاهد الرافضة؟ لماذا نقاتل الرافضة؟ من أجل هذا الأمر، لأنهم أعداء هذا الدين، لأنهم أهل نفاق، أهل نفاق. قد يقول قائل: هم يقولون لا إله إلا الله. نعم، يقولون هذه الكلمة، ولكنهم نقضوها، جاءوا بمجموعة من النواقض. فالإسلام له نواقض، عندهم مجموعة من النواقض، نواقض الإسلام، فهم يطعنون في القرآن الكريم وأنه ليس بالقرآن المطلوب، وأنه قد زيد فيه ونقص، فهم يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، فهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون جل الصحابة إلا النفر اليسير، يخونون جبريل الأمين عليه السلام. هذه نواقض، هذه مكفرات. فلا بد أن تعرف هذا يا عبد الله، وأن تعتقد هذه العقيدة. فنعم عباد الله، وما حصل من تقدم للرافضة في هذه الأيام، أولا كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما أراده الله، لا يكون إلا ما قدره الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لابد أن تحمل هذه العقيدة، أن كل ما يجري إنه بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما شاءه وما قضاه وما قدره. هذا أولا. ثانيا، لتعلم يا عبد الله أن هذا في الحقيقة ليس انتصار كما قد يزعم بعض الناس ويتحدث بعض الناس أن الرافضة انتصروا. هذا ليس انتصار، وانتصار الرافضة يا عباد الله ليس يعني كما يقال بقوتهم أو بجدارتهم، ليس عندهم ولا واحد بالمئة من أسباب النصر. فالرافضة إنما ينتصرون عبر الخيانات، عبر بعض الخائنين، وعبر البيعات، وعبر المكائد السياسية. هنا يحصل لهم شيء من التقدم، وإلا فهم مهزومون. وأبشركم أيها الناس أن الأمور إلى خير، وتبشر بخير، ولا زلنا في أول المعركة. لا يظن ظان أن المعركة قد انتهت مع الرافضة، لا، لا زلنا في البداية والأمور إلى خير. وإن تقدم الرافضة بعض القرى سيدحرون بإذن الله عز وجل، سيدحرون وسيهزمون، والأمور إلى ما هو أحسن بإذن الله عز وجل. فلا زالت صفوف المقاتلين ترتب وتهيأ وتعد من جديد وبأحسن ترتيب بإذن الله عز وجل. وسنسمع بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. لكن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أيها الناس، أولا من استطاع أن ينطلق فلينطلق ولا يتأخر، من استطاع أن ينطلق إلى صفوف المقاتلين وإلى أوساط المجاهدين لا يتأخر، لا يتأخر. والجهاد لا يقدم الأجل ولا يؤخره أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم أيها الناس، فالنصرة النصرة والنفير النفير. من استطاع أن ينطلق فلا يتأخر، وهنيئا له أن يكون في صفوف المجاهدين يحمل نية صادقة مخلصة لله عز وجل أنه يجاهد أعداء هذا الدين، يجاهد أعداء هذا الدين، هؤلاء الأشرار. فنعم إخواني في الله، ثانيا مما ينبغي علينا معشر المسلمين أن نثق بالله عز وجل، أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وحذاري أن نركن إلى أمر أو إلى آخر، أن نركن إلى عدة أو عتاد أو قوة أو فلان أو علان. فلنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر إنما هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم العدة والإعداد مطلوب، قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وانظر يا عبد الله كيف قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، لتعلم أن النصر ليس بعدة ولا بعتاد، إنما هو من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. فلنعلق قلوبنا بالله ونثق بالله سبحانه وتعالى، والدين دينه والله ناصر دينه، وهؤلاء القوم أعداء لله وأعداء لرسول الله وأعداء لصحابته عليه الصلاة والسلام وأعداء للمسلمين أجمعين. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا كلام الله، هذا كلام الله. ولو شاء الله لانتصر منهم، سيرسل عليهم جندا من جنده، وهو يعلم سبحانه وتعالى ضلالهم وانحرافهم وشركهم وما يأتون وما يذرون من البغي والفساد والعدوان، ولكن ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم عباد الله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنعم أيها الناس، ومما ينبغي لنا إخواني في الله أن نحذر كل الحذر من نشر الأخبار والتعجل في نشرها. فيا أصحاب الواتساب ويا أصحاب الحالات ويا أصحاب المجموعات، اتقوا الله عز وجل فيما تنشرونه. كم من أخبار كاذبة، كم من أخبار لا أساس لها من الصحة. فاتقوا الله يا عباد الله، ولنحذر أيضا كل الحذر من الإرجافات في أوساط المسلمين عن صفوف المجاهدين حتى لو كان الخبر صحيحا، تقدم العدو أو انتصر، ليس من السياسة الحربية أن ينشر ذلك الكلام وأن يذاع عبر الحالات أو المجموعات أو الواتسابات، هذا ليس من السياسة الحربية، هذا يفت في عضد المجاهدين ويثبط من معنوياتهم. ولكن إلى الله المشتكى من بعض الناس حتى ممن هو في أرض المعركة. نعم، واتسابات، حالات، مجموعات، تقدمنا، تأخرنا، تقدم العدو، تأخر، فعل، صنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بكل ما سمع سيقع في الكذب. تحرى فيما تنقل يا عبد الله، تحرى فيما تنشر في جوالك، في حالتك، واتسابك، مجموعتك، خصوصا في هذه الأيام ومع هذه يعني الأحداث. ومما ينبغي لنا إخواني في الله أخيرا أن نجتهد في أمر عظيم جدا، سلاح عظيم، أعظم الأسلحة، أعظم الأسلحة، وهو الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ نحن مضيعون، مفرطون، لو ندعو الله عز وجل بعشر معشار ما نتكلم وبعشر معشار ما نتحدث فيما بيننا لرأينا خيرا عظيما وتأثيرا عظيما للدعاء. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ أين الدعاء؟ أين نحن من الدعاء؟ نحن في غفلة عظيمة عن هذا السلاح العظيم، أن ندعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله، ندعو للمجاهدين والمرابطين، ندعو على الأعداء، على الكافرين، على المشركين. أين الدعاء؟ أين التضرع؟ أين الابتهال؟ أين تحري أوقات الإجابة؟ في الدعاء كلامنا كثير ودعاؤنا قليل، ولجوءنا إلى الله عز وجل وتضرعنا إليه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون عليه الصلاة والسلام، في غزوة بدر ألح على ربه في الدعاء، كما قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا ناعم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. ألح على ربه واستنصر ربه سبحانه وتعالى وهو نبي، حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فقال له أبو بكر الصديق وقد ألقى رداءه على كتفيه: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فالدعاء الدعاء أيها الناس، الدعاء الدعاء للمجاهدين وللمرابطين، والدعاء الدعاء على الكافرين وعلى المنافقين وعلى الخائنين في صفوف المجاهدين. فالدعاء له أثره البالغ، له أثره العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالخائنين، اللهم عليك بالماكرين، اللهم عليك بالكائدين، اللهم بوّر مكرهم، اللهم بشّل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، إنك خير الناصرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بلغني أنهم يقولون: ماذا يريد الحجوري من هذا التحريض؟ إيش يريد منا من هذا التحريض؟ والجواب: أريد منكم عدم سب الصحابة، وعدم الطعن في أم المؤمنين، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه، وأنتم تقرؤون كتابه تقولون ما معنا إلا القرآن، كذا سمعنا من يقول. أتقرؤون قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أتقرؤون قول الله عز وجل: الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأمواله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مد أحد أي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا أدلة عامة، وهناك أدلة خاصة، فهم أولياء الله وأنصار رسوله وجنده وحملوا دينه، لا يعاديهم إلا منافق مجرم خبيث مخبث، لا يجوز لأحد أن يعاديهم، ومن عاداهم عاداه الله. في البخاري صحيح البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أوفق هذه الجوارح كما ذكر الشراح ويجيب دعاءه. والله يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونوا صالحين، فمن الصالحون بعدهم؟ وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه و الدفع عنه وحموه ونصروه وآووا ونصروا ودافعوا عنهم ما يدفعون عنه عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم. من الذي فتح الفتوح؟ أنتم الرافضة أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بلغ السند والهند؟ من الذي فتح الروم وقيصر وكسرى؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف قوادهم، وأدخلوا الناس في دين الله عز وجل، وأوصلوا إلينا هذا الدين صافيا نقيا، القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء به من قرآن والسنة وحي من الله. هذا مطلب كل مسلم. مطلب ثاني أيضا: الإيمان بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتب الصحيحة التي تلقاها الأمة بالقبول، وإنكار ذلك كفر وزندقة، لأنه رد للقرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وقد آتانا القرآن والسنة. قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وهكذا تتوالى الأدلة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلا مفر لمسلم من المسلمين من قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها. كتاب سنة، هذا دين المسلمين، كتاب سنة على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار مسارهم الذين تلقوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوه وفهموه وشرحوه ووضحوه للأمة. فمن ردها أي حجة له عند الله؟ المطلب الثالث مما يلزم أيضا تعظيم أم المؤمنين خاصة عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية عندكم مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ هكذا يقول الله أزواجه أمهاتهم، وهي من أمهاتنا، وهكذا هم من جملة الصحابة الذين مر الثناء عليهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث زيد أنه قال وأزواجه من أهل بيته، زيد بن أرقم، ويدخلنا في أهل بيته دخولا أوليا. وفي القرآن فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فكل واحد يقول لزوجته أهله، قل هذه أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي، يعني ماذا جاء في الحديث؟ أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. هي قال أهله، أهل الزوجة أهل في القرآن والسنة وفي لغة العرب. فزواجه أهله، من أهل البيت، من آل البيت يعتبرنا، والآية تشمل الجميع. ومن رد ذلك رد القرآن، ومن رد السنة رد القرآن الآمر بها. ومن اتهمها بما برأها الله به فقد كفر بالله ورد سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ونحن نقول كذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تدارك الله الأمة برحمة منه، وإلا لمسهم بعذاب عظيم بسبب ذلك الخوض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه. يا أخي اللي يطعن في امرأتك تحبه ولا تكرهه؟ ربما تقاتله. وهذه امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم نزيه العرض أم أنه يقر الخبث في أهله ويسكت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الغيورين أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أهله على ما تقولون أنتم؟ إيش من جريمة في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحدهم ربما لو رأى من امرأته سوءا لفارقها، ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسكت على ذلك الخنا الذي يقولونه معاذ الله حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، بل رآها رب العالمين سبحانه وعذب من خاض في هذه المسألة في هذا القول فيها. وسورة النور تدل على عذابه الأليم ولعنته من الله سبحانه وتعالى ومن عباده المؤمنين. وبالإجماع أنه كفر مخرج من الملة، بل نقل شيخ الإسلام أن من قال فيها هذا القول فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. واقرأ آخر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام، وإن كنتم ترون أن شيخ الإسلام ما هو عدل عندكم فما تقولون في القاضي عياض، وما تقولون في الحافظ ابن حجر، وما تقولون في النووي، وما تقولون في علماء الإسلام جملة وتفصيلا. إن لم يكن الصحابة مرضيين عندكم فهؤلاء إن باب أولى غير مرضيين. نقلوا كلهم يقولون الإجماع على كفره هؤلاء سائر علماء المسلمين، ما في أحد يخالف في ذلك. فيما يتعلق في من رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن إسحاق بن راهوي يقول من رد حديثا يعترف بصحته فهو كافر. الأمر الذي يليه وهو أمر مهم أيضا، لماذا هذا التجرؤ على دماء المسلمين الأبرياء الصالحين المصلين الصائمين المزكين الحاجين ودماءهم معصومة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول في كتابه الكريم: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي خارج الصحيح عن أبي الدرداء: لا يزال المسلم معنقا صالحا، أي معنقا مسرعا إلى الخير. يا ناق، قال الشاعر من الشواهد في هذا: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. العنق هو نوع من سير الإبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج يمشي بها العنق، فإذا وجد فجوة النص، والنص أسرع من العنق في السير. معنقا أي مسرعا في الخير، صالحا فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع، كما ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، انقطع عن العمل. هذا الانقطاع فيهم والبعد والتجرؤ هذا من جراء الدماء. لماذا هذا الدماء؟ طلاب علم، نساء، أطفال، يولى عليها السكارى البطارة هكذا. لماذا؟ قالوا يعني تحت ثورة وظلم للمسلمين وإجرام، يصلي ويخرج يقتل في الشارع ظلما وعدوانا من المصلين المؤمنين. أي حق؟ كم من الأدلة من القرآن والسنة تحرم دماء المسلم ظلما وبغيا وعدوانا، يجمعون على يعني قواهم وهيلمانهم على ضعفاء فقراء مساكين محاويج بعد أحوالهم، هذا يرتعي في مزرعته وهذا في دكانه وهذا كذا، وصبوا عليه. إما أن يذعن ويصير معهم على تلك العقيدة الفاسدة الكاسدة البائرة التي لا ترضي الله عز وجل ولا يرضاها مسلم يخاف على نفسه عذاب النار، وإما أن يكون كذلك معهم، وإما أن يحاربوه قتلوه أذعنوه أهانوه وجرجروه وشردوه وأبعدوه، أخذوا عرضه بسطوها وبيته، إما هدموه لسكنوه تركوه محكمة كما يقولون يعني ما إلى ذلك، وهكذا مساجد المسلمين قفلوها يقفلونها، وإلا عبثوا بها ولا تركوا فيها يتحاكمون فيها وينامون فيها، وما إلى ذلك، لا يقيمون دينا ولا دنيا، لا يقيمون فيها، لا يقيمون فيها دين الله عز وجل، ولا يتركون من يقيم دين الله عز وجل فيها، أما الدنيا هم أهلها. لماذا سلب زكوات المسلمين في المنطقة الآن والضغوط عليهم حتى على مستوى عشر من الشياه يأخذون عليه أدنى من ذلك ولو كان عنده جرجير ولا طماط؟ بأي كتاب بأي سنة؟ عندكم فقهاء ولا طغيان تتر؟ وين هذا؟ من أين أنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة شاة، في كل 5 ذود من الإبل شاة، في كل 30، وفي الحديث الآخر في كل 30 تبيع من البقر تبيع أو تبيعه. هؤلاء يظن لهم أك بقرة واحدة يأخذون من السمن حقها بعضا، ودجاجة يأخذون حقها من البيض حقها بعضا، هات خاصة السيد. فإن بعض السادة القدامى هنا والله كان بعض العوام يجمع بيض الدجاجة وربما يعني ماذا ويأخذوا يجمعوا ويرحبوا للسيد، يرحبوا للسيد حتى البيض حق الدجاج أكلوه نهبوه عليهم. ومن هذا؟ نحن نتكلم على الشيعة، وأتحداهم ينكرون أنه ممكن تأتي 20 شيبة ولا 50 شيبة يثبت هذا. نعم، حتى أن بعض المدرسين كانوا يجمعوا الأولى يأمر منهم من قدمائهم يأمر الطلاب الذين عنده يعني يأتون بالبيض للصبوح ولكذا، يجمعون البيض فيأتون بيض يشونه يسلقونه يأتون به، وهو يقول لهم هذا نحن نفطر سوا، أنا أخذ الأصفر وأنتم لكم الأبيض. قالوا ما هذا ما الأبيض. المهم أنها عجائب من سيرة الشيعة. نحن ما سنخرج عن الموضوع لو استطردنا في عجائبهم جدا بما يذهل، وقد كتب في ذلك كثيرا، لكن هذا هو الذي لا يجوز. مظلوم أهل السنة، مظلومون المجتمعات، مظلومة مبغى عليها يعني فجور لا يعلمه إلا الله، فجور لا يعلمه إلا الله، لا يقره جن ولا إنس ولا عرف ولا عقل ولا دين ولا مروءة ولا خلق ولا حتى إنسانية ولو كان من كافر، يعني يقتل ويحاصر ويجوع ويهلك ويمنع عنه الطعام والشراب وغير ذلك. ما فعل هذا إلا بعض الذين هذا الاسم اسمهم سيخ ولا أولئك في الهند، وأمثال هؤلاء الذين هم من أشد الكفارة، بورما أمثال هذا. لماذا قطع الطرق يا أخي وهي سبل الله ولا يجوز قطعها، وقطعه يعتبر من الفساد في الأرض؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قطع الطرق من الفساد في الأرض. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، أي يجلسون في أمكنة الطرقات تمر من جانبهم، ليس معناه أنهم قطع طرق وتفتيشات وأذى وبلوى، لا، قال إن أبيتم إلى الجلوس في تلك المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال رد السلام وكف الأذى، والأمر معروف ورد السلام وكف الأذى والأمر معروف والنهي عن المنكر وغض البصر. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو في بيته وفي مجلسه، ولكن إن كان هناك في حقوق يتحملها ويقوم بها لا يؤذي، ويرد السلام على من سلم من سلم عليه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى منكرا، فضلا من أن يعمل له في الطارق طريق وأذى وشلة فتنة وغير ذلك من البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأمكنة، والله يصعب حصره وفيه دواوين مؤلفة. وهكذا التلبيس على المجتمعات، وهكذا أيضا العقائد الفاسدة والاعتداء والبغي والظلم، ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما هو جواب عن ذلك وأنه لا يجوز، والمطلوب أن يكون الإنسان عايشا. يا أخي أنت ما أنت صاروخ، أنت آدمي وغيرك آدمي، عش مع الناس يعيشون معك. نعم، وهكذا يبقى الناس في كل في حاله بدون بغي ولا عدوان ولا ثورة ولا فتنة، ولا قلقلة ولا شر ولا اعتداء ولا قطع طرق ولا أذى ولا حصار ولا قتل ولا قتال وهكذا. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد خلق حسن؟ اعط الناس خلق حسن. تريد سلامة؟ اعط الناس، سلم الناس. تريد من الناس كذلك كفّ أذاهم عنك وتحريضهم عنك، ابتعد عن الشر، فإن الشر مدعاة لأن الناس يصيحون به ويقولون هذا شر وصاحبه شر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه فإنه يأتي معه كذا وكذا، حذر منه وأوجب التحذير من الشر، تحذير من أهله، تحذير من رأى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجب الله ذلك ورسوله أيضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. هذا بعض الجواب، والوقت قد ذهب بعض عندنا ولبعضه تتمة. جوابا على ذلك أن هذا والله أن هذا لا يجوز. ثم اعلموا أن المال ما هو القوة، والدبابات ما هي القوة حتى لو تملكون الدبابات، والصواريخ، صواريخ لو أو غيرها، والمدافع والهوزارات كلها ما هي القوة، والله هي قوة خاضعة لقوة الله سبحانه ولقوة من مكنه ولمن مكنه. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صحيح. وأن الأفغان هزموا روسيا، يعني كان معهم نادر معهم بوازيك أربيجي، نادرا، وجرامل، ويعني بنادق قديمة، وبعضهم يتيسر له آلي، وهزم الله بهم روسيا. فهذا نموذج حي لكل من يذعن للأدلة أن النصر ما هو بأبهات ولا بكثرة أموال، وإنما هو من عند الله. إن أراد الله أن ينصر مؤمنا ويمكن له أو لمن شاء من خلقه مكن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موسى عليه الصلاة والسلام ما كان أهل أخوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وذكر القصة. أنا أذكر من يسمع من أهل السنة وغيرهم ممن يسمع عن هذا أن النصر من عند الله والتوفيق من عند الله، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهين من يشاء ويكرم من يشاء، ويقرأ سائر المسلمين قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والقائل: من يهين الله فما له من مكرم، هبه يملك الدنيا كلها وقد أهانه الله، هل أحد يستطيع أن يكرمه أو أن يعزه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فلا الأموال ولا الأولاد تغني من عذاب الله ولا تعز إلا من أعزه الله عز وجل بطاعته. هذا تذكير للرافضة، والله تذكير إن عقلوا فهموا، لأنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خضع لدين الله أعزه الله، قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خاطبهم بالإيمان وأمرهم بالدخول في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالحذر من خطوات الشيطان والأبهات والغرور، والنفاخون من الشيطان وجنوده ينفخوك أيها العبد، وأنك ستفعل تملك ما إلى ذلك، فعل هذا وبطش بهذا وسوي بهذا وقتل هذا وماذا وسوي كذا. يا أخي تواضع لله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تأمل في قارون وملك قارون، ماذا صنع قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح كنوز قارون تثقل الجماعة الأقوياء، لو حملها العشرات لأثقلتهم وما استطاعوا يحملونها. بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تبطر، لا تبغي، لا تتكبر على الناس، لا تؤذي، هذا باب هلكة، هذا باب انحراف، هذا باب تدمير رب العالمين. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي، أي هذا بذكائي، بشجاعتي، إلى آخره، كما هو شأن الجاهلين. إلى أن قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصره من دون الله وما كان من المنتصرين. من الذي يستطيع ينصرك؟ يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يا أخي ما تستطيع تمنع نفسك من غضب الله ونقمته وبأسه. نصيحة، نصيحة لكل مسلم ولكل من يريد الله والدار الآخرة ولكل من ينتفع، أن لا يعصي الله وأن لا يجرم في عباده، فإن الله يغضب، إن الله يغضب أن تنتهك حرمات الله في أرضه وأن يؤذى المؤمن. ففي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين بسبب تنحية شجرة آذت المسلمين فأزالها، وهو من ذوي التوحيد أدخله الله الجنة. فما بالك بمن يدفع الشر عن الناس أشد من ذلك ويكف شره عن الناس. كف شرك عن الناس صدق عليك، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكف شرك عن الناس صدقة. نصيحة، نصيحة بالحذر من البغي والعدوان والهلع وراء الدنيا. الدنيا ما تسلطت ولا دخلت قلب أحد إلا أهلكته. ابق على ما يسر الله لك، واعبد الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أين قارون؟ أين هامان؟ أين فرعون؟ أين أمم ملكوها؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. دمرها الله تدميرا سبب ظلمها وبغيها وعدوانها، وهم يريدون الدنيا ويريدون المزيد، ولكن كانت هذه السبل التي سلكوها عوجا، دمرهم الله بسببها. سبب الخير كله طاعة الله، لا البغي ولا العدوان ولا التوثب على الناس، فإن هذا يضر ولا يسر. تأمل في قول الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله، قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي لا ولي لهم ولا ناصر لهم من دونه، ما أحد يستطيع ينصرهم إذا أراد الله بهم سوءا. احذروا دعوات المظلومين وتبرأوا من الظلم واستعفوا ممن ظلمتم وسيروا مسار الأمن والأمان والسلم والسلام والبعد عن الدماء. يعني خلاص ما تستريحون إلا في لجاج الدماء، قاتل أو مقتول. قال بعض الناس: هذا الحوثي إما قاتل أو مقتول، لا يستريح أبدا ولا يهدأ ولا يقبل على شأنه، ما فيش إلا أنه فقط قاتل أو مقتول. يعني ما تستريحون إلا في الدماء؟ هذه ما هي حياة من يريد لنفسه الخير والحياة الأخروية والدنيوية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل هذا عندكم من العمل الصالح؟ القتل والقتال والإجرام والبغي على الناس من أجل الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، فرض أنك تملك الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، فرض أنك تملكها وغدا تموت، ماذا أغنى عنك؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطة.

العزة عن طريقهم والمكنة والديولة عن طريقهم. طريق كلام خاطئ يا أخي، اتق الله. أنا أقول لك أنت الآن في طريق عوجة، هذه أقولها نصيحة لله عز وجل، أقف أنا وأنت بين يدي الله فيها. صحيح أن هذا الطريق خاطئ. يا أيها الشيخ، يا أيها المؤتمري، يا أيها المسؤول الذي يظن أنه سيصل إلى الحكم وإلى الديولة وإلى الملك عن طريق الخاطئين، ما هذا سبيل التمكين؟ سبيل التمكين دين الله الحق والبعد عن الفتن، كما قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلست بممكن، ثق 100% كما يقولون أنك ما ستمكن عن طريق مقاضاة الأغراض. من ظلمك اصبر وتأخذ حقك منه على أوفر ما يكون يوم القيامة، بدون أن تجلب الظلم على شعب كامل بجرجرة الحوثيين عليهم وإرساء العقيدة الفاسدة، عقيدة إيران، حتى يصيرون سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يصيرون يعني بعيدين عن دين الله، إلى السحر أقرب، وإلى الشرك أقرب، وإلى الزندقة أقرب، والنفاق. فشيخ الإسلام وغيره من أئمة الدين يقولون النفاق لا أشد نفاق من الرافضة، فإنهم أشد الناس نفاقا ولا أكذب منهم تحت أديم السماء، وغيره. الكذب دثارهم والتقية شعارهم، وأنهم كلهم يستحلون المتعة، وأنهم كلهم يعني ماذا، حرب على المسلمين، وثوار عليهم، وخوارج على المؤمنين، وقطاع طرق، وظلم وظلمات. يا أخي هذا يرضيك؟ هذا يوقفك؟ افرض أنك تقف بين يدي الله غدا، وأنك لو عمرت 1000 سنة مصيرك إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم القيامة. غدا تقف بين يدي الله، هل ستجيب بهذا الجواب يقربك إلى رب العالمين؟ فالظلم ظلمات، ومن ظلم وصبر، ما ظلم أحد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظلمت لا تظلم المجتمعات، ولا تظلموا إخوانكم المسلمين في هذه البلاد الإسلامية، واتقوا الله معشر المسلمين جميعا. فلا يمكن للباطل في هذه البلاد التي أثنى عليها رسول الله بالإيمان والحكمة. أين الحكمة من الرفض؟ وأين الإيمان من سب الصحابة ومن رد السنة ومن كذلك السحر والشعوذة ومن القول بخلق القرآن، لأن القرآن مخلوق، وهذا كفر في حد ذاته. 500 واحد ينقلون كفر من قال بأن القرآن مخلوق، فضلاً عن من يدوسه بقدمه. قال ابن القيم رحمه الله كما في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه عنهم الطبراني. يعني كيف تمكن للشركيات؟ فلا يمكن توحيد ورفض أبداً، فإن الرفض بعيد عن التوحيد، يحببون إليهم تقديس الرجال وتقديس القبور وتقديس يعني في كربلاء وغيرها. من ذهب إلى ذلك المكان ما يدرسون توحيد الله عز وجل حتى يموت على ما يرضي الله، ولكن على التقديس وعلى الشركيات والثنيات وعلى بناء القبور في المساجد ولا غير ذلك مما لا يرضاه الله، والأدلة في القرآن والسنة في النهي عنها كثيرة. وكم تعدد من المخالفات، كل هذا لا يجوز أن يعان عليه قريب ولا بعيد، حتى أخوك أو أبوك ما يجوز تعينه على منكر فضلا عن غيره، لا أن تقاضي به غرضا ولا يقاضي بك غرضا آخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لازم العدل، ولا يبعدكم الهوى عن العدل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا ظلمتم من هؤلاء الناس وقاموا وأخذوا بجانبهم الحوثيين وبعض ما يسمونه بأحزاب اللقاء وثاروا عليكم، لا تعملوا يعني ذلك من ذلك الجانب مقاضاة عليهم على ما يضر البلاد. فعوف بن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني إن جئت رجلا فلم يقرني ولم يضيفني، يعطيني ضيافتي، أقريه أم أجزيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اقره، أي إذا لم يضيفك ولم يعطك كراه وقد قدم عليك ضيفه. وقد جعل الله عز وجل تمكينا ودفعا للشر

0: فلا يجوز تمكين الشر أكثر من البلاد، وعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن الثورات، فإن هذه الثورات ما جرت على المسلمين إلا البلاء. أنا والله أنكرها إلى أن أموت، لأن إنكارها دين الله الحق، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فحقيقة هذه الثورة جرت بلاء على الناس. أشهد الله حين أوسد به في ماذا في لحدي أنها والله محرمة من كتاب الله وسنة رسوله، وأن من قال بحلها أنه ضال مضل بالثورة على المسلمين، لأن كتاب الله وسنة رسوله يدل على النهي على ذلك، وقد سردنا من الأدلة في رسائل وفي أشرطة في غير هذا الموضع ما يبين ذلك. وغيرنا من أهل السنة ومن الصالحين أيضا لهم قسط في ذلك كبير من قديم وحديث. نعم، فهذه الثورة جرت بلاء، ولا يجوز أيضا من ثورة إلى ثورة ومن ثورة إلى ثورة، إلى متى تبقى البلاد إلى هذا الحال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ونتواصى بتقوى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلحوا

أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

أخ يقول: أنا طالب علم بحمد الله، قد هداني الله بعد أن كنت مع أصحاب الجمعيات وأصحاب الفيوش، وبسبب مخالطتي لهم ما زال في قلبي شك من الحرب التي في اليمن، وأقول إنها فتنة وليست لجهاد شرعي، فما وجه بيان ذلك؟ هذا خطأ، وواجب عليك أن تصحح هذه النظرة. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، دعا له وحث الناس عليه ورغبهم فيه، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، فهو تحت راية ولي الأمر، تحت رعاية الدولة القائمة بترتيبها وإقرارها وتشجيعها، بل هو والله من أوضح الجهاد. فيقاتل معه حتى لو قاتل البغاة الذين بغوا عليه ولو لم يكونوا كفارا. إذا استنصر ولي الأمر الناس على قتال البغاة ينصرون، فكيف بقتال الرافضة الزنادقة الذين هم خارجون عن ملة الإسلام؟ وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن قتال الرافضة قتال شرعي وجهاد صحيح، فكيف أنت تسوغ لك نفسك تخالف ما أجمع عليه المسلمون؟ بل قال رحمه الله: قال: وليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم. السلف أجمعوا على قتال الخوارج، مع أنهم كانوا يقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقرآنه إلى قرآنهم. كان في وجه أحدهم كركبة البعير من كثرة السجود. كانوا وقت القتال للصحابة يرفعون المصحف في وقت المعارك ويقولون: إن الحكم إلا لله. وأجمع الصحابة على قتاله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتل، خير قتيل من قتلوه. هذا في الخوارج. فكيف هؤلاء جمعوا الخروج والرفض؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم، بل هو زائد على ذلك، فقد جمعوا الخروج والرفض. فطيب نفسك واشرح صدرك لقتال الرافضة، واعتقد فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، فمن قتل رافضيا فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يدخل النار، فلا يجتمع ومن قتله في نار جهنم. والله ليس في قلوبنا ذرة شك ولا أدنى تردد أن قتال هؤلاء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وعجبتني كلمة للإمام الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال: قال: وكفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، أما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. كفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، وأما دفء المناظرة فلا ينفع فيه.
وناس داسوا كلام الله على مرأة ومسمع من الناس، داسوا القرآن في مواقف عديدة، أحرقوه، قطعوه، مزقوه، دمروا المساجد، كم دمروا مساجد، لعنوا الصحابة على المنابر، الآن يخطب في الأماكن التي هم فيها ويلعن الصحابة على المنابر، كفروا المسلمين وحكموا على المسلمين بالردة، استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عنهم، نقضوا العهد والميثاق، طعنوا في دين الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله تعالى بقتال من يفعل ذلك. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، هم بدؤوكم أول مرة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، سماهم الله أئمة الكفر، إنهم لا